0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Hola, mamosa.
1: Hola.
0: Hola.

راديو عنكاوة، راديو عنكاوة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثة وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

قدمت خن هوية برختة كله شمانا وخزيان من برس قال ده انكا وراديو الذبذب تشو تشي بوين شوك طلب اخطال خن يوم وطاوة وملية من بير طاوة. صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا، نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح الجميل انه تكونون مستمتعين برفقة برنامجنا انكا وهذا الصباح. ان شاء الله يا ربي هذا اليوم يكون يوم امل وسعادة وتفاؤل وفرح لكل إنسان مهموم، وإن شاء الله يكون أيضا

فرج لكل إنسان يعاني من ضيق، ودائما ذكروا أنه الابتسام ممكن أنه تصنع فرق في صباحك، فحاول أنه تكون مبتسم ومتفائل في الصباح وراح تشوفوا شون يومك راح يكون حلو. صح هيجي سان لو لا أنا هيجي سان معي يعني بعد ما أعرف. فدائما إحنا نقول لما تبدي أنت يومك بابتسامة، ولما تبديها بتفاؤل، ولما تكون أنت فرحان تتوقع الأفضل، فأكيد يومك راح يكون حلو. فإن شاء الله يومكم يكون حلو. أكيد. أما بالنسبة لليوم راح نتكلم وياكم عن محور مهم، ونعرف يمكن أغلب يعني مناطق العراق عانت في فترة من الفترات من النزوح والكثير من المشاكل اللي كانوا يعانون منها الأشخاص اللي تركوا منازلهم وبيوتهم، ولكن من الجانب الآخر الجوانب الإيجابية والجميلة أنه كان أكيد هناك أكو دعم من كثير من المؤسسات، ومن ضمنها منظمات اللي طبعا هي مشكورة بدون ذكر الأسماء، لأنه كانت منظمات عديدة قامت بدورها في على الأقل خلينا نقول في تلبية جزء من احتياجات البسيطة للأشخاص المتضررين من الحروب، المتضررين من دخول داعش، وكثير من عندهم اللي تركوا بيوتهم وممتلكاتهم. لذلك احنا نشوف اليوم انه لعبة المنظمات المجتمع المدني سواء كانت الحكومية والغير حكومية دور مهم في المجتمع وبناء المجتمعات، وخصوصا تركيزها ايضا على النساء الأطفال، لأنه إحنا نعرف دائما في هيك أزمات يعني يتعرض الإنسان إلى مشاكل نفسية عديدة، وما هي بصدمة قليلة أنه يعني عدد مهول من الناس اليوم اضطرت أنه تترك بيوتها وأملاكها واستقرارها العائلي والمادي، وتحولت فجأة حياتها إلى المجهول. لذلك كان أكو هناك جهود كثير كبيرة بذلت من قبل بعض المنظمات والمؤسسات في تلبية بعض الاحتياجات لأيضا سد هذا النقص اللي كان يشعرون به الأهالي. لذلك اليوم نريد نتكلم عن دور منظمات المجتمع المدني في حماية الأفراد، وكيف توفر الخدمات اللازمة في وقت الأزمات. طبعا أكيد راح يكون عندنا اليوم ضيف من منظمة SOS الفرنسية، وهي أيضا من المنظمات الغنية عن التعريف، والتي قامت بدور رائع جدا نشيد به في خدمة أبناء المجتمع من كل المكونات بدون أي تفرقة. وأيضا تقدرون أنه تشاركون بآرائكم حول هذا الموضوع. يمكن أغلبية الساكنين في عنكاوة اليوم يعرفون بأنهم كثير من هاي المنظمات كانت هي زائرة في بيوتهم وموجودة وحاضرة أمامهم وقامت بالواجب، ولذلك أكيد نحن نشكر بدورنا أيضا كل تلك المنظمات والمؤسسات. أما بالنسبة للي يريد يشاركنا في رأيه يقدر يتصل على الأرقام التالية كورك 0750-38-00-333 وآسيا سيل 0773-08-00-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: أول اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الأنوار.
0: يا صباح الورد. أهلين خالدة، شلونك؟ حبيبي الله يسلمك، شخبارش؟ طمنيني عنك، إن شاء الله زينة.
1: نشكر الرب دائما ما دام موجودين، الحمد لله والشكر.
0: بالضبط، تماما تماما، إن شاء الله دائما وأبدا.
1: آمين آمين.
0: حبيبتي حبيبتي أسمعك.
1: الموضوع يعني بالنسبة للموضوع هو كلش حلو، دور المنظمات في المجتمع المدني، اعتياد هي المنظمات خاصة وقت الأزمات، هي الإغاثة وقت يصير يعني مثلا خاصة عندما صارت اللي صارت من النازحين يعني شفنا كلش قدموا دور يعني عظيم للإنسانية للمجتمع يعني خاصة النازحين. هي طبعا شيء توفر المساعدات مثلا نقول المواد الغذائية، المأوى العلاجية مثلا الطبية حتى النفسية، عندما الإنسان يعني يتقدم له هاي الأمور اللي هو محتاج بأسل يعني كلش محتاجة بهذيك اللحظة، يعني تعتبر هي مثلا شيء نفسي يعني تفرح الشخص.
0: صح بالضبط،
1: يعني بهذيك اللحظة يعني أنت تفقدين شيء وتحتاجين وتلقينه باللحظة اللي فقدتينه كلش يعني شيء عظيم وحالة نفسية يعني اللي يطلبوا يعني ويأخذوا. هي طبعا حماية احنا نقول لحقوق الإنسان ودائما عندهم سرعة الاستجابة، يعني التعاون يعني مثلا عندهم تعاون بينهم وبين الجهات الرسمية أيضا يساعدون الأشخاص، يعني عندهم عدة مهام ما بس مهمة واحدة، يعني أنا أشوف الشكل بالنسبة لي يعني.
0: نعم حبيبتي، لا أكيد كلامك صحيح، وأنا أيضا ذكرت يعني في بداية البرنامج عن أهمية دورهم ووجودهم في المجتمع وتأثير

0: دورهم أيضا على كل الفئات، يعني سواء أطفال، نساء، رجال، الشباب، المشاريع، الدعم النفسي اللي كان كلش ضروري في تلك الفترة. فأكيد دورها كحالة كحال أي مؤسسة لها دور مهم في المجتمع وفي تطوير المجتمع وحماية المجتمع في نفس الوقت. أكيد حبيبتي خالد، أنا أشكرك هواية على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد حبيبي. شكرا جزيلا،
1: تحياتي لأخي المخرج.
0: تحياتي لك أيضا حبيبتي، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة.

0: رجع الاتصال وناخذ الاتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: صباح النور مريم، شلونكي؟
0: أهلين عزيزتي أخت سميرة، صباح الورد، أنت شلونك؟
1: الحمد لله على الله حبيبي.
0: إن شاء الله دائما تكوني زينة يا رب.
1: شكرا يوم، شكرا عزيزي، شكرا شكرا.
0: تفضلي عزيزتي أسمعك.
1: المنظمات لها دور كبير، يعني كثير كثير يعني دور كبير. الكل الصغار الكبار المرضى، يعني كثير. ويعني أنا لفت يعني نظري لما همنا زحنا من الموصل.
0: نعم.
1: هاي دور كبير ما ننسانه أبد أبد ما ننسانه، يعني بحياتنا هاي كانت يعني.
0: بالضبط بالضبط، كان لها دور كلش كبير بذيك الفترة.
1: كثير كثير كثير يعني لها دور كبير، يعني ما
0: ينسي أبد. وحضرتكم بعد بقيتوا يمكن هنا مو ما رجعتوا للموصل؟
1: لا ما رجعنا، ما عدنا كل شيء.
0: ما عدنا كل شيء نرجع. يعني استقريتوا بعد هنا؟
1: نعم هون استقرينا، إيجار قاعدين شو نسوي.
0: يلا إن شاء الله بالتوفيق والله يسهل على الجميع.
1: شكرا حبيبي، شكرا
0: تحياتي لك عزيزتي، تحياتي لك
1: حبيبي،
0: شكرا لاتصالك عيوني، شكرا لاتصالك. طبعا مثل ما اكيد احنا نعرف قلنا ونذكرها مرات عديدة بانه يمكن اغلب الناس اللي موجودة يعني هاليوم في عنكاوة الحبيبة، نعرف كان استقبلت عدد كثير كبير من الأشخاص اللي جاءوا من مناطق مختلفة، من سهل نينوى ومن الموصل وكثير من الأماكن حقيقة، وكانت حاضنة لهم بشكل جميل جدا. ذكريات احنا دائما نقول، احنا نقول تنذكر وما تنعاد، إن شاء الله تكون صح. كانت ذكريات مؤلمة وذكريات غير جميلة حقيقة، بس أكيد هي تبقى رحلة من حياة الإنسان أنه عاشها بالحلوة وبالمرة، وصارت كثير من المواقف والأشياء اللي أكيد الإنسان ما ينساها. بالأخير تجمع دائما الناس الإنسانية وحب الإنسانية والخير اللي يفوق التسميات، يفوق الأديان، يفوق المناطقية، وهذا هو المهم بالعمل الإنساني واللي دائما كانت تركز عليه منظمات المجتمع المدني. احنا اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، لكن راح ننتقل الان وياكم الى اولى فقراتنا وهي حالة الطقس.

نبدأ أكيد مع محافظة أربيل. أربيل العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء شديدة الحرارة تحت سماء صافية مع أشعة شمس طويلة طوال ساعات النهار. دهوك العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مستقر ومشمس مع حرارة مرتفعة خلال النهار. السليمانية العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، حيث سوف تشهد المدينة طقسا مشمسا ومستقرا مع درجات حرارة أقل نسبيا مقارنة ببقية مدن الإقليم. كركوك العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار وجاف مع سماء صافية وأشعة شمس ساطعة. الموصل العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صيفية مستقرة ومشمسة مع حرارة مرتفعة نهارا ورياح خفيفة إلى معتدلة. بغداد العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 35 درجة مئوية، حيث سوف تستمر موجة الحر مع أجواء شديدة الحرارة وجافة والسماء صافية خلال معظم الأوقات. وأخيرا البصرة العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة مما سوف يزيد الإحساس بالحرارة.

مستمرين أكيد وياكم مشاهدينا ومستمعينا، بس نعتذر أنه يمكن اليوم أكو شوية خلل أو ضعف في الأنترنت، ولكن إحنا أكيد متواصلين وياكم. وننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج.

نملأ مع مولود برج الحمل يوم يحمل فرصة لإثبات القدرات، وقد تتلقى إشادة أو عرضا جديدا إذا أحسنت استغلال الوقت. أما عاطفيا فكن أكثر هدوءا في النقاش مع الشريك، فالتفاهم سوف يكون أفضل من العناد. برج الثور، لا تتسرع في اتخاذ قرار مالي أو مهني، فالتأني سوف يجنبك الأخطاء التي سوف تحدث لك في محيط العمل. أما عاطفيا أجواء رومانسية سوف تساعدك على تقوية العلاقة، والأعزب قد يلتقي بشخص ما يلفت انتباهه. برج الجوزاء، سوف تكثر الاتصالات والاجتماعات، وقد تنجح أيضا في إنجاز بعض المهام التي كانت مؤجلة منذ فترة طويلة. أما عاطفيا المصارحة سوف تفتح لك آفاقا جديدة للتفاهم مع من تحب. السرطان، مهنيا سوف تشعر بالحماس لإنجاز أعمالك، ولكن تجنب أن تحمل نفسك أكثر من طاقتها. أما عاطفيا هنالك دعم من الشريك سوف يعيد إليك الشعور بالأمان والاستقرار. برج الأسد، قد تبرز أمام بعض المسؤولين، وذلك بفضل بعض الأفكار المميزة التي سوف تطرحها وكذلك الإداء اللافت. أما عاطفيا يوم مناسب جدا للتقارب مع الشريك، وكذلك إنهاء بعض الخلافات القديمة التي لم تسد ملفاتها. برج العذراء، حاول أن تراجع كل التفاصيل الموجودة في العقود أو الأوراق المهمة قبل أن تقوم بالتوقيع عليها. أما عاطفيا لا تدع ضغوط العمل تؤثر اليوم في علاقتك بالشريك، فهو بحاجة إلى وجودك بقربه. برج الميزان، فرصة جيدة للتعاون مع بعض الأشخاص المؤثرين في المجتمع، وكذلك قد تبدأ مرحلة مهنية واعدة ومليئة بالنجاحات. أما عاطفيا لقاء جميل أو رسالة سوف تسعد قلبك وتمنحك دفعة من التفاؤل. برج العقرب، تحتاج إلى الصبر أمام بعض التأخير والتأجيل في بعض المعاملات، فالنتائج الإيجابية سوف تكون قريبة، فقط كن هادئا. أما عاطفيا تجنب الغيرة المبالغ فيها، فالثقة هي أساس العلاقة الناجحة بينك وبين الشريك. برج القوس، سوف تنجح في تجاوز عقبة مهنية كبيرة، وقد تتلقى كذلك خبرا سارا سوف يتعلق بمستقبلك المهني. أما عاطفيا هنالك أجواء مرحة ومناسبة لقضاء وقت مميز مع الشريك. برج الجدي، هنالك مسؤوليات إضافية هذا اليوم، ولكنها سوف تبرز كفاءتك وتفتح أمامك بعض الفرص الجديدة للتقدم. أما عاطفيا يحتاج شريك اليوم إلى اهتمامك أكثر من النصائح التي تسديها له. برج الدلو، أفكارك الإبداعية سوف تجد طريقها إلى التنفيذ، فلا تتردد في عرضها وكن شجاعا. أما عاطفيا هنالك احتمالية لقاء بشخص سوف يعيد الأمل أو بداية علاقة جديدة للشخص الأعزب.
وختامها مع مولود برج الحوت، ركز اليوم على أولوياتك في العمل وتجنب تشتيت جهودك في أكثر من اتجاه، فالوضع لا يسمح بذلك. أما عاطفيا، يوم سوف يحمل مشاعر دافئة وفرصة لتجديد الثقة بينك وبين الشريك.

نرجع أكيد نذكر مشاهدينا ومستمعينا بمحور حلقتنا لهذا اليوم، واللي يتكلم عن دور المنظمات للمجتمع المدني في حماية الأفراد وكذلك توفير الخدمات اللازمة وقت الأزمات. تقدرون أكيد تبدون بآرائكم حتى لو كانت الشبكة ضعيفة بالاتصال بالعادي من خلال أرقامنا كورك 0750-880-0033 وأسيوسيل 0773-0800-333 وكذلك خدمة الواتساب متاحة حاليا على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فأكيد عندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ومن أجل أن نكون عندنا تغطية كبيرة لهذا الموضوع طبعا آسفين مخرجنا ممكن نأخذ الاتصال ونروح إلى التقرير ونقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد أهلين سالي.
1: تمام الصحة.
0: زينة حبيبتي أنت شلونك شلون صحتك؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: يلا إن شاء الله دائما ماشي الحال. هاي مال ماشي الحال يعني نص ونص مو 100%.
1: ايه يعني وصار شهر ومسوي عملية وبالفراش
0: يعني نص ونص. اوه الحمد لله على السلامة خير.
1: الله يسلمك. والله عندي عظم زايد برجلي وشالوا لي اياه وصار لي شهر لعبة بالفراش
0: أوكي. والله ما اعرف
1: طريق طويل
0: أني ما سامعة. يلا الحمد لله على السلامة إن شاء الله ما عندك إلا العافية.
1: تسلمي حبيبي الله يخليك. بشوف فيلم مختفي يعني مو دايما.
0: إيه دا أقول يعني مو بالعادة سالي تختفي. إيه
1: هذا على كل البرامج يعني مو بس على مالتكم يا السبب
0: حبيبتي.
1: هسه قلت اليوم أربعة فما أعرف حتى شنو الموضوع قلت أحب
0: حلو
1: أسلم عليك.
0: حلو حلو حبيبتي الله يسلمك. تسلمين يا رب. إحنا اليوم بدنا نتكلم عن أهمية منظمات المجتمع المدني بحماية الأفراد وطبعا راح يكون عندنا ضيف أيضا من منظمة SOS الفرنسية أكيد سمع عنها. فشنو أهمية المنظمات برأيك اليوم حتى كانت توفر الخدمات والتغطية اللازمة في وقت الأزمات؟
1: والله يعني بصراحة احنا يعني احكي عن مثلا فترة اللي مرينا بها فترة الداعش اللي صارت اكثر شيء شفنا بها فترة المنظمات يعني كانت منتشرة كلش هواية احس اكثر من ما هسه هي يعني اكثر شيء دائما تنتشر فترة الحروب فترة الازمات يعني توفر خدمات يعني فترة الداعش يعني ما شاء الله الحمد لله والشكر انه كان اكو شيء عندنا وفرت الخدمات ولو فد نسبة حتى لو كانت 1% وفرت
0: صح
1: للعالم
0: صح
1: وهاي بس المهم فد دافع معنوي دافع يعني الحالة النفسية للشخص تتغير اكو يقول من اكو من دا يهتم بي من دا يباوع علي احسن من ماكو يعني والحمد لله انه وفروا هذا الشيء لهم يعني بس حاليا بصراحة يعني رغم انه ظروف يا صح الظروف بعد هي مو يعني مستقرة اكو منظمات موجودة يعني اكيد يعني اذا احد يروح لهاي المنظمات يدق بابهم ما حد يسد بابه بوجههم يعني اكيد يكونون هم موجودين بخدمة العالم هم ليش يعني اصلا موجودين معاد حتى انه يخدمون العالم ويوفروا لهم الخدمات المطلوبة.
0: نعم نعم حبيبتي سالي اشكرك حبيبتي هواي على اتصالك واتمنى لك نهار سعيد وتحياتي لك عزيزتي.
1: تسلمي لحياتي.
0: مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. وأكيد طبعا من بعد الاتصال اللي أخذناه راح ننتقل إياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى التقرير الذي عده كادر عنكاوا راديو حول موضوع أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في الأزمات وبعدها راح نستقبل ضيفنا من داخل استوديو حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع فخليكم ويانا. منظمات المجتمع المدني من الركائز الأساسية في دعم التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية استعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع من خلال برامج ومبادرات متنوعة وتنشط هذه المنظمات في مجالات عديدة منها التعليم والصحة وتمكين المرأة ورعاية الأطفال والشباب وكذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجاً بما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة وتلعب منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في نشر ثقافة التنوع وتشجيع المواطنين على المشاركة في خدمة مجتمعهم كما تعمل على تنفيذ حملات توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفي العراق برز دور المنظمات المجتمع المدني بشكل أكبر خلال السنوات الماضية حيث أسهمت في الاستجابة للأزمات الإنسانية ودعم النازحين وتنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية فضلاً عن تعزيز قيم التعايش السلمي والحوار بين مختلف مكونات المجتمع ويرى مختصون أن نجاح هذه المنظمات يعتمد على الشفافية وحسن الإدارة وبناء الثقة مع المجتمع إضافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أثر مستدام يخدم المواطنين. تعرفين هاليوم كثير من المنظمات الإنسانية سواء كانت اللي هي نقول حكومية أو غير حكومية أو أهلية أو حتى انترناشنال، يعني برأيك أنت هل كان أكو دور كثير كبير بمنظمات المجتمع المدني في حماية المجتمع وتوفير الخدمات له؟
2: أكيد طبعا، من ناحية الأمن الحماية، أوكي، من ناحية السلام وقت الكورونا مثل ما ذكرتي أنه كان له دور كلش مهم المنظمات، أنه من حماية لما مساعدات العالم أكو مستويات المعيشة اللي هي تكون كلش قليلة، يعني كوضعهم الاجتماعي سيء يكون، بهذا أدى دوره أنه ساعدهم شوية أنه يعني تحسين وضع المعيشة بشكل عام، مو شرط مادي يكون
0: قد يكون معنوي.
2: بالضبط، أي معنوي يكون كتطويرها من الدولة نفسها يساعدها. وبشكل عام بعد الشسمة قبل أي شيء هو دي يؤدي سمعتها،
0: صح،
2: يعني دي يؤدي من الدورة اللي يعني الدولة اللي هو جاي منها دي حسن من سمعته إنه هاي الدورة منظمة مالتهم هيتش وهيتش وهيتش.
0: هل أنت مع وجود متطوعين في منظمات المجتمع المدني؟ تحبين العمل التطوعي؟ أكو أشخاص اليوم نشوفهم مثلا بالمنظمات يعني يشتغل من أجل المال مقابل، أكو شخص لا يعني يكون بدون مقابل، خلينا
2: يعني يكون من قلبه يكون طبعا أكيد أكو شلون نظمات هذول اللي يأدون تنظيف مثلا حماية البيئة، هذول أكيد طبعا يكون تطوع كلش حلو.
0: شكرا جزيلا.
2: عفوا حبيبي،
3: يا كم زار بخير بن زوزو سباس براي من ريخ راوكاني كومالقي مدني رولي زور باش تجيرن لكومالقي لبيش خسني كومالقو پیش کش کردنی خدمت گزاری جورا جور لکمالگا به تعبتی لواری تندرستی لواری کمالاتی به تعبت لپیش کش کردنی خدمت گزاری لو آوارکان پن آوارو پنابرو کوچبران ل نوای ولاد ولا پاراستنی کمالگاش رولشی جورا دبینه. بله بله، برای من یعنی بشوی چی زور باش توانیان یعنی او کمو کوریانا پر بکنوا بتایبد لکاتی شر لکاتی اواربونی خلق ل ناوراستو بتایبد ل ناوراستی عراق لو بابن بوهری می کوردستان توانیان بتایبد ل پیشکش دروس کردنی خیمو کمپاتو خیمو کمپاتو دروس کردنی بتایبد ل یعنی آبوری پیشکش کردنی یارمتی دارایی به خلق و دروس کردن سیمینار و کورسات و کردنوی دوره و خل بابلن لو آوارکان پیموایا رولی گوریان بینی لپیشکش کردنی خدمت گزاری و پاراستنی کاملگا. زو سپاس برزی زو سپاس گلگ بخیر بین زو سپاس.
4: العمل التطوعی خلانی اقدر قیمت العطاء اکثر، اعرف انو ای مساهمه صغیره ممكن انه تصنع كل فرق كبير بحياة شخص ثاني، والتعاون والعمل يعني كفريق وبدون انتظار اي مقابل، لانه احنا هواي اكو ينتظرون اي عمل مقابل له، بس هذا العمل التطوعي من انت تسوي العمل تحس بقيمتك كانسان، بقيمة الاخرين، شلون انت تتغير حياة شخص اخر، شلون انت تفرح، يعني انسانية.
0: نفس الوقت أحب أسأل أيضا زميلتك سؤال آخر باعتبار أنه هي أيضا متطوعة في داخل المنظمة، فحب أسألك سؤال بالنسبة لك أنت كمتطوعة اليوم، شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها إلى المجتمع كمتطوعة وخصوصا في العراق؟
5: أهلا وسهلا. أول شيء كمتطوعة بداية أحب أشجع كل الشباب يجربون هذا العمل التطوعي حتى لو المرة واحدة بهذا الأمر، لأنه هو مو بس يفيد المجتمع وإنما يفيد الشخص نفسه همينه، خليك إنه تكتسبين خبرة، تقوي شخصيتك، تتعرفين على ثقافات مختلفة همينه وناس جدد أكيد، وتحسين إنه تسوين شيء له قيمة وتتعلمين العطاء وإنه مو كل شيء يجي بالسهل، نتعلم شلون نساعد الآخرين أكيد، كل واحد يقدر يساهم أكيد بطريقة مختلفة، وأحيانا خطوة بسيطة منا ممكن تساعد أشخاص هواية وتسوي فرق كبير للي مقابلنا.
0: إذا طيب لو اليوم أتيحت لك فرصة عمل تمام وأنت لا تزالي متطوعة راح تبقين بالعمل التطوعي؟
5: أكيد أقدر أوازن بين العملين يعني لأنه أساساً كمنظمة الحمد لله يعني دا يساعدونا أنه يوازنون بين أشغالنا وحياتنا الشخصية وبين أنه أوقات اللقاءات مع المنظمة.
0: كل التوفيق.
5: شكراً.
6: بالنسبة لهذا السؤال أنا مسؤول عملي داخل المنظمة هو مسؤول المتطوعين الأجانب والعراقيين. حسب ما تعرفون أن المنظمة عندها متطوعين يجون من أوروبا ومتطوعين من الداخل اللي هم المتطوعين العراقيين. أكيد هناك تحديات بهذا العمل. التحديات هي عادة تكون بسبب الاختلاف الثقافات واختلاف فهم فكرة التطوع بين العراق وبين باقي الدول الأوروبية.
0: إذن سؤالي هو شلون يساهم اليوم برأيك هذا التنوع الثقافي اللي نشوفه اليوم من المتطوعين اللي دا يجون من مختلف الجنسيات ومن مختلف أرجاء العالم؟ مثل ما أنت قلت أكو اختلاف اليوم بين وجهة نظر الشرقي حول التطوع عن وجهة نظر الشخص الأوروبي اللي ممكن يترك مسافات بعيدة ويجي يتطوع لأجل هدف معين يعني إنساني في داخله. فشون يساهم هذا التنوع الثقافي بين المتطوعين أنه يثري عمل المنظمة؟
6: طبعا يساهم هذا الشيء بسبب أنه بثقافة الغرب وبثقافتنا إحنا بالمتطوعين اللي عندنا ننتج أفكار كلش مفيدة للمستفيدين اللي نعمل عندهم سواء كانوا فلاحين سواء أنه كان هناك حملة تشجير سواء العمل مع دار العجزة سواء العمل مع دار الأيتام. عندنا نشاطات بهاي المكانات مع المتطوعين صراحة يعني هذا الشيء يفرحهم كلش من يزوروهم متطوعين من مختلف الثقافات. فهو العمل هو الأساسي هو العمل الإنساني كفكرة تطوع فهذا الشيء كلش يفرحهم من نعمل أي نشاط معاهم.
0: جميل جدا. طيب إذا من خلال هذه الزيارات اللي أنتم مثلاً كنتم تقومون بها أيضاً شنو يعني وين أكثر فرق بين باختلاف الثقافات؟ أنت تعرف يعني أحياناً من يجي شخص سائح من بلد آخر قد يختلف في طبيعة الطعام، طبيعة الكلام، التصرفات، السلوكيات. شنو أكثر نقطة شوية كانت مثلاً صعبة أنه تتفاهمون بها؟
6: طبعا النقطة هي اختلاف مو يعني الطعام لا مو هواية صراحة لأن الطعام العراقي ممتاز. نعم فكانت التحدي الأكبر كان اختلاف مثل ما قلت آني كفهم فكرة التطوع من البداية. والهدف التحدي الثاني هو اختلاف الجو واختلاف مثلا التعاليم اللي يتعلم عليها اللي تربى عليها الإنسان هناك من صغره. وأكيد اختلاف عدد التقاليد بالمجتمع يعني أكو بعض التصرفات هي في أوروبا عادية ماكو أي مشكلة لكن عندنا نتفهمها بشكل آخر.
0: لكن بالنهاية هي تبقى حلو أنه أكو هذا الكومبينيشن أنه هاليوم أكو هذا التنوع أكو الاختلاط ما بين الثقافات الأخرى ده نتعلم من الحضارات الأخرى والعادات والتقاليد الأخرى وهم بالتالي أيضا ده يكتسبون من عندنا عادات وتقاليد. تحب أيضا تشجع اليوم أنت الشباب أنه ينضمون إلى الفريق التطوعي؟
6: أكيد أكيد نشجع على هذا الشيء حتى إذا كان في بلد تمو مع المنظمة في أي مكان بالعالم أو في أي مكان بالعراق يقدر أنه يبدي. لكن التحدي الأكبر اللي نواجهه هو فكرة التطوع بالعراق تحتاج إلى التزام. أكيد اليوم الشاب فهم فكرة التطوع أنه خلص لازم ما يشتغل أو يعوف شغله وهذه بس يلتزم بالتطوع. لا لكن بنفس الوقت تكون منظمة يكون أكو عدد ممتاز ويكون أكو هناك الغاية الرئيسية هي العمل الإنساني. أكيد ما دام هو الغاية الأساسية هو العمل الإنساني أكيد راح يلقي له وقت فراغ وبهذا الوقت فراغ ممكن أنه يساعد شخص آخر بحاجة إلى مساعدة.
0: شكرا جزيلا.
6: عفوا أهلا وسهلا.
0: ويبقى المجتمع المدني شريكا أساسيا في مسيرة التنمية فكلما زادت المشاركة المجتمعية والتطوع أصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وكذلك لتحقيق التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للجميع. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد. طبعا هذا كان التقرير الإعلامي اللي عدى كادر عنكاوا راديو حول موضوع منظمات المجتمع المدني. أما الآن مشاهدينا ومستمعينا نستقبل ضيفنا من داخل استوديو جون سامي دقالي، هو مسؤول مشاريع SOS في العراق. يسعد صباحك جون.
7: صباح الخير مريم.
0: أول شيء يسعد صباحك زميلي السابق من أيام الجامعة
7: ومن ثم 15 سنة
0: مو 15 سنة اللي ورا
7: أو أكثر
0: من 2011-2012 جميل. صباح الخير طبعا، وأكيد أنا فرحانة بوجودك اليوم ويانا. إحنا دائما نقول الحياة صغيرة مو
7: أكيد.
0: شون الدنيا تفتر يرجعون يلتمون الأصدقاء كلهم، وهسا يمكن أغلب اللي حيشوفونا من أيام الجامعة راح يتذكرونا راح يعرفون
7: يجوز يتصلون
0: تماما. شون صحتك جون، أخبارك؟
7: الحمد لله مريم. أول شيء صباح الخير عليك وعلى المستمعين كلهم. ثاني شيء يعني فرحان اليوم أنا متواجد وياكم، هذا شرف إلي أكيد أكون براديو عنكاوا. راديو عنكاوا غنية عن التعريف أكيد. وبالنسبة للذكريات اللي رجعتينا 15 سنة لي ورا،
0: بعدك شباب، بعدنا شباب احنا ها
7: بعدنا شباب احنا ما نكبر
0: العمر كله ان شاء الله جون. طبعا اكيد ايضا جون اني يعني أشيد بالذكر دائما أن منظمة SOS يمكن أغلب الموجودين يعني في عنكاوا في مناطق متعددة، حتى في سهل نينوى وفي القوش ومناطق مختلفة من الإقليم، معروفة أن المنظمة على صعيد الدولي وأيضا على صعيد المحلي. لكن إحنا قبل ما نبدي بهذا الموضوع أريد حابب بداية أول شيء تكلمني عن منظمة SOS. يمكن أكو كثير من الناس اليوم سامع بهاي المنظمة ولكن ما تعرف هاي المنظمة، مثلا شو وقت تم نشأتها، شنو كان الهدف الأول أنه بدت تنشئ المنظمة وجودها في العراق، وفي أي سنة كان بالضبط؟
7: طبعا أكيد ضروري الواحد يعرف على هاي المنظمة، لأنه أكو منظمات أخرى تقريبا بنفس الأسامي.
0: صح.
7: فهسا راح أسوي يعني مثل برزنتيشن عن المنظمة، تعريف منظمة SOS كريتيان دوريان اسمها، واللي هي نجدة مسيحيي الشرق الأوسط إذا عين ترجمها للعربي.
0: نعم.
7: هي منظمة دولية فرنسية تأسست سنة 2013.
0: نعم. أوكي.
7: بسوريا بسبب الأحداث اللي صارت هناك والتهجير وإلى آخره، الحرب اللي صارت، وأكيد كان أكو استهداف للأقليات مثل المكون المسيحي اللي هناك.
0: صح.
7: فإجت الفكرة منا كأنه يأسسون هاي المنظمة. طبعا تبرعات من الشعب الفرنسي، فمن هناك انطلقت المنظمة كتأسيس. بعدين بال 2014 يجوا يشتغلون بالعراق من وقت ما صارت الأحداث والتهجير القسري ودخول داعش المناطق سهل نينوى والموصل إلى آخره. فبدينا نشتغل بالعراق والحمد لله لحد اليوم احنا نشتغل هنا. نشتغل همينا كمجموع بعشر بلدان.
0: أوكي.
7: اللي هي العراق وسوريا مصر أردن. أردن عندنا يعني مهمة همينا متطوعين، مرات لا يكون عندنا.
0: أوكي.
7: مشاريع.
0: أوكي.
7: أرمينيا لبنان. رحنا همينا أوكرانيا، اشتغلنا بأوكرانيا. أوكي. وقت اللي صارت حرب، وهذه مع العلم يعني كان أكو خطورة على الكادر على الستاف، بس مع ذلك أنه إحنا ما ترددنا بتقديم المساعدة. باكستان عندنا، وعندنا همينا أي نعم عندنا بأثيوبيا.
0: أثيوبيا جميل جدا. إذا يعني إحنا دائما نقول يعني حلو هذا التوسع والتنوع، يخليك اليوم أنه ينجح أول شيء عمل المنظمة، والثانيا أعتقد هي أيضا الأهداف هي جدا واضحة يعني. ومثل ما قلت لك إحنا يعني رح نتكلم خصوصا في العراق يعني. فعلا في أزمة 2014 كانت يعني أزمة كلش قوية، وأني لسه أيضا أتذكر إحدى المتطوعات اللي اشتغلوا بالSOS، يعني كان أكو كثير بصراحة من النشاطات الحلوة اللي أكيد أريدك بعدين تتكلم عنها، من ضمنها اللي هي خلينا نقول من ناحية الرعاية الصحية اللي قد يكون بعض المنظمات ما تقدر مثلا مباشرة أنه تمنح بعض الأدوية أو المساعدات، لكن هذا الشيء أيضا قامت بالمنظمة. إذا ممكن شوية تحكي لي شنو أهم المشاريع اللي بدت في العراق في فترة 2014 خلال فترة النزوح فيما يخص منظمة SOS؟
7: نعم، بس همنا قبل ما أنسى، إحنا همنا نشتغل بفلسطين.
0: فلسطين همنا عندنا
7: مشينا هناك.
0: اللي بدت في العراق في فترة 2014 فترة النزوح في منظمة SOS؟
7: نعم، همنا قبل ما أنسى

0: وراء الاستجابة السريعة يجي التقييم.
1: صح.
0: التقييم هم يكون سريع بهاي الحالات، بالحالات اللي هي مثل يعني حالات مستعجلة نقول. لأنه الأزمات تجي ما تكون متوقعة.
1: صح.
0: تجي على غفلة، ف الواحد لازم يشتغل سريع، بس لازم يشتغل بتركيز همينة على مود يعرف انه ايش راح يسوي، شنو نوع المساعدة اللي يقدر يقدمها. اي نعم. فبوقتها بدت منظمة SOS كشغلها ويا النازحين بالكامبات، عن طريق الكامبات، الكنائس، عن طريق همينة منظمات مجتمع مدني أخرى دولية أو محلية. فمن خلال هذا التعاون بدينا نشتغل. شغلنا الأساسي كان أنه نروح على العوائل النازحة، نقيم وضعهم، ورا ما نقيم وضعهم نساعدهم. المساعدات بهذاك الوقت كانت مثل يعني مساعدات طوارئ نسميها، اللي هي الحاجات اليومية
1: اللي يحتاجها
0: الإنسان المواطن، مثلا أكل، شرب، كمثلا دواشك، بطانيات إلى آخره يعني. فكنا نساعدهم بهذا الخصوص. مثل ما تعرفين أنت همنا يعني العالم كانت متبهدلة.
1: صح.
0: هواية.
1: صح.
0: عالم ينامون بالخيام،
1: كنايس، بالمدارس،
0: قاعات إلى آخره. ف بدينا وياهم، هذا كان المشروع الأساسي لنا بوقتها. فبوقتها الـ SOS كمنظمة قامت تدز لنا متطوعين فرنسيين أو حتى أتذكر من غير جنسيات، قاموا يجون هنا على مود نساعد العالم هذه. يعني بيوم واحد ويا التيم مالتنا، ويمكن أنت من تذكرين، كنا نسوي يجوز معرف 14 دونيشن 15 دونيشن بيوم
1: بالضبط.
0: واحد
1: بالضبط. كانت يعني الأوقات تقريبا ما بين الصباح وحتى بعد الظهر كان أكو هاي الزيارات والنشاطات، فكانت يعني متواصلة دائما عندهم. وخصوصا يعني احنا مو بس مثل ما انت قلت، هي مو بس شغلة مواد غذائية، وهاي يمكن حتى كان أكو بعض الدورات الترفيهية والتعليمية. احنا نريد نتكلم أيضا فيما يخص الشباب والأطفال، شنو كانت أكثر الاستهداف لهم؟ يعني كان شنو أكثر المشاريع اللي كانت تخدمهم أو يحاولون أن يركزون عليها للشباب في تلك الفترة والأطفال كذلك؟
0: مثل ما تعرفين أنه كل خلال الأزمات اللي تصير، مثل ما ذكرتي أنه الجانب المساعدات كلش مهم، بس أكو يا جانب الله اللي هو جانب الترفيهي أو
1: بالضبط.
0: التعليمي للأطفال. الأطفال دائما بحاجة مثل هيجي دعم، خلينا نقول، لأنه يساعدهم أنه يعني ما يتأثرون هواية بالأزمة.
1: نعم.
0: اللي دا تصير. فبنفس الوقت أنه كنا نسوي دونيشنز، إيفالويشنز دونيشنز، كنا نسوي بنفس الوقت نشاطات ترفيه. للأطفال، نشاطات ترفيهية، كنا مثلا نجمعهم نلعب كرة قدم وياهم إلى آخره.
1: جميل جميل. طيب جون، إحنا رح نأخذ اتصال طبعا. وأكيد رح نكمل موضوعنا ونقول ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير حياتي مريم، شلونك؟
1: صباح الورد نور، اهلين، انت شلونك؟
2: الحمد لله انا بخير
1: ان شاء الله، دائما بخير. نحن الاشوق، الله يسلمك حبيبتي. شلون صحتك البنوته؟ شلونها؟
2: احنا زينين، احنا بخير
1: ان شاء الله، دائما بخير حبيبي، الله يسلمك. يا رب
2: يا رب جميع ان شاء الله يكونون بخير.
1: امين امين حبيبتي. اسمعش تفضلي.
2: طبعا تحياتي لضيف الحلقة الأستاذ جون.
1: تحياتي لك أيضا.
2: طبعا المنظمات كان لها دور كلش مهم، وخاصة وقت داعش، فهواية ساعدونا ما قصروا معانا من المواد الغذائية والمنام والفراشات، فما كان أي تقصير منهم يعني، وهي كلها كانت يعني استفادينا هواية منها يعني. لولا المنظمات لكان يعني كلش أثر تأثير كبير علينا يعني الحياة المعيشية يعني، تعرفين واحد يتهجر وهاي،

0: هالمساعدات اللي انطرنا هي كلها فادت لنا يعني، فكان لها دور مهم كلش، يعني دور كبير يعني من المنظمات لجماعة النازحين. شكرا لجميع المنظمات اللي ما قصروا، حتى يمكن اعتقد لحد الان اقول لي دي يسوي عمليه وهاي يقدم منظمات ينطوهم فلوس ودي يساعدوهم، اعتقد لحد الان موجود هذا الشيء يعني، ورا داعش كانت موجوده ولحد اعتقد لحد الان هم موجوده. فشكرا لجميع المنظمات الانسانيه اللي ما قصروا ابد ويانا.
1: حبيبتي نور أكيد، وإحنا أيضا بدورنا نشكرهم طبعا على وجودهم وتواجدهم الدائم، وأشكرك أيضا على اتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد حبيبتي.
0: أسعد عليكم، تحياتي للمخرج.
1: مع السلامة عزيزتي، وأيضا تحياتي إلك. طبعا جون، إحنا راح ناخذ بس فاصل صغير نسمع لنا فد أغنية ونرجع نكمل.
2: تمام. أوكي مريم، تمام.

0: طبعا اكيد رجعنا ومكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا ونكمل ويا ضيفي وزميلي وصديق الجامعه وبشينا ككي دخيل مكمل القشنايه
1: ككي اليوم صيخه دينا اخي
0: كبيره اخني هم صيخه وتهاوت بسيمه جون راح نتكلم اكيد انت ذكرت هسه نقطه مهمه وحلوه انه بالاضافه الى الجانب الانساني والى هذه المشاريع اللي كانت تقوم بها نفس الوقت كان اكو اللي هي جانب الترفيهي لانه أعرف أيضا مر الأطفال ويمكن أغلبية كثير من النساء خصوصا النساء والأطفال والشباب كانوا في مرحلة حرجة جدا يعني الأغلبية يمكن البعض تعرض إلى ضغوطات نفسية مشاكل نفسية إلى أمراض عدا كبار السن اللي الله يرحم اللي توفى منهم بسبب الخوف من الأزمة وما إلى آخره فشنو هي كانت أيضا أهم المشاريع اللي سويتوها للأسر من الناحية الدعم الاقتصادي والاجتماعي على الجانب النفسي أيضا
1: كدعم اقتصادي واجتماعي بالنسبة للدعم الاقتصادي احنا نوعا ما تأخرنا شوية على ما بدينا بالدعم الاقتصادي لأنه بنفس الوقت من أكو أزمة احنا ما نقدر نتخطاها ونروح على المرحلة القادمة
0: صح
1: مثل ما نقول هي يعني step by step فكأول بداية من خلصنا من مرحلة المساعدات الطارئة مساعدات طوارئ اللي هي ناتجة عن الأزمات بدينا بالدعم الاقتصادي مثل ما تفضلتي بخصوص الأسر واللي هو دعم المشاريع الصغيرة
0: جميل
1: للأسر أكيد يعني إحنا كان
0: تقدر عندنا تذكر لي نوع من هاي المشاريع
1: أكيد أكيد كان عندنا برنامج قروض ننطي بس بدون أي فوائد
0: حلو أي. أوكي.
1: فننطي قرض مثلا مبلغ معين 3000 إلى 4000 دولار خلي نقول يعني حسب المشروع ومن نستلم أكيد ومن نستلم هو أكيد يدفع كدفع وهو يعني على راحته محدد يعني قصدي بكيفه 6 شهور أو سنة أو 18 شهر
0: حلو.
1: هو حسب إمكانيته وحسب أوكي. المشروع مالته شلون يشتغل فكان يرجع لنا المبلغ بس بدون أي فوائد
0: حلو.
1: صراحة هذا كان يعني كنموذج كمشاريع دعم اقتصادي لدعم المشاريع الصغيرة بدينا وياهم بهذا المشروع بدينا بتلسقف سنة 2017
0: حلو.
1: وبالنسبة للجانب الترفيهي احنا اكيد حتى يعني جانب الترفيهي ما كان يقتصر بس على الاطفال حتى كان اكو كان عندنا متطوعات فرنسيات فهم يقومون بنشاطات مثل تجمع مال نساء وبنات هيجي كانوا يسوون نشاطات سوية من مثلا
0: طبخ وما طبخ
1: طبخ شغلات ويلعبون محابس يلعبون
0: علمت الفرنسيين محابس
1: كل شيء يلعبون ورق
0: حلوة هاي علمتهم الدروب بالغش لو لا
1: كل شيء علمهم خطية صاروا عراقيين بعد من عشرة قوما
0: يأكلون الثريد ولا
1: ويعني بالمناسبة هم كل شيء يعجبهم الأكل العراقي
0: أوكي يعني عندهم ميول إلى الثقافة الشرقية والأكلات
1: طبعًا
0: الشرقية
1: طبعا طبعا يعني هم إجوا كبداية يعني فد شيء ترفيهي جوي بالبداية كان صارت عندهم مثل كالتشر شوك
0: يعني مجتمعكم
1: مجتمعنا هيجي وهذا يسوي دول ما يجيب لهم وهذا يجيب لهم فلان شيء كانوا يعني
0: مستغربين لأنه ما عندهم هيجي شيء
1: من كرم الناس
0: صح
1: فهذا
0: صح
1: الشيء كان صح كلش حلو فيعني دائما جانب المشاريع الاقتصادية والنشاطات كنا أكيد نسوي جانب ترفيهي للعوائل للأطفال
0: حلو بالبداية البوزيشن مالتك جون شنو كان أول ما بديت أنت البداية وياهم شنو كان العائق التحدي بالنسبة إلى جون لأنه تعرف اليوم مثلاً أنت ديجيك متطوعين مختلف الدول
1: صحيح
0: ثقافة مختلفة لغة مختلفة عادات تقاليد مختلفة مفاهيم قد تكون مختلفة عن المجتمع بشكل عام يعني مثل ما احنا اليوم نروح الى يمكن في الدولة معينة قد أسوي مثلاً أنا في التصرف معين بالنسبة إلى الثقافة مالتي هو اعتيادي بس يمكن إلى الآخر هي غير مقبولة. صحيح. فيصير هنا أكو فد شوية شوك أو أكو فد يعني استغراب من الموضوع. شنو كان التشالنج التحدي اللي بالنسبة إلى كجون في هذا الموضوع كبداية؟
1: كبداية التحدي الأكبر كان مثل ما تفضلتي إنه اختلاف ثقافات. فهم يجون هنا مثلا متعودين على شغلات هم هناك يسووها هي كلش عادية مثلا لبس معين
0: صح.
1: أو شيء. فهنا كنت أني مثلا أكيد المدير كان يعطيهم تعليمات قبل ما يجون لليمي مثلا القوش كانوا يأخذون تعليمات بهذا الخصوص. بس أنه يأخذون تعليمات بدون تطبيق هي تبقى شوية يعني
0: صح.
1: يعني ما تتفعل يمهم إلا من يطبقوها. فمن كانوا يجون مثلا هم ياخذون الفورميشن بأبيل بعدين يجون الألقوش للأوفيس مالتنا هناك ويعيشون ويا المجتمع. فأني كنت دائما يعني وياهم أعلمهم أنه يعني هذا الشيء ما يصير هذا الشيء يصير هذا أوكي هذا لا. هم بطبيعتهم يعني كلش ناس زينين وجايين جايين صراحة يعني كمتطوعين عايفين عوائلهم عايفين شغلهم هناك في فرنسا أو دراستهم حياتهم اللي هي يعني صح. مقارنة هذاك الوقت حياتهم مقارنة بحياتنا هنا بالعراق كانت حياة مثل ما نقول
0: أفضل
1: وبها استقرار صح. أقل شيء نقدر نقوله بالضبط. أنه كان عندهم استقرار مو مثلنا
0: تماما.
1: فكانوا يجون هنا أكيد يعني شكر كل كبير لهم على هاي التضحيات. بس إنه مثل ما يعني قلت لك إنه دائما كنتوا ياهم بكل شيء
0: حلو جميل
1: كنت أمننا أعلمهم مرات مثلا فد كلمة كلمتين سورة على مود يقدرون يتفاهمون ويا أبو الأسواق أبو المخضر إلى آخره.
0: حلو جيد حلو هاي الشغلة هاي هم كلش حلوة أكيد. حاليا جون كم فرع عندكم بالعراق خصوصا يعني خلينا نقول في المحافظات الشمالية محافظات الإقليم في أي مناطق يتواجدون الأسواس؟
1: نتواجد حاليا بأربيل اللي هو يعني الأوفيس الرئيسي مالتنا
0: بعين كاوة
1: ونتواجد بألقوش. عندنا همنا فرع بمانجيش.
0: بمانجيش نعم. أيضا فرع حلو.
1: كان عندنا هواية أفرع قبل بس يعني هي تفتح بعدين تنسد من مثلا
0: بسبب الوضع بسبب أو أزمة معينة
1: بسبب الأزمات أو نقدر نقول أنه اكتفاء هذه المنطقة من النشاطات أو المشاريع. بس حتى مثلا من نعزل نسد الأوفيس مالتنا بفد مكان نفتح بغير مكان نبقى نسوي نشاطات
0: بذاك المكان
1: فعادي يعني هذا الشيء ما يأثر.
0: حلو
1: أي.
0: أوكي زين جون رح نجي نتكلم عن موضوع المتطوعين يعني يمكن قد إحنا نعرف أنه بالعام الأغلبية المنظمات خصوصا منظمات المجتمع المدني إذا كانت انترناشنال وإذا كانت لوكال المتواجدة يعني متعارف عليه أنه أكو عمل وأكو سلري بالمقابل أكو راتب. فكرة أنه وجود متطوعين قد تكون كانت نوعا ما هي فكرة غريبة بالنسبة لدى البعض ويمكن هي فكرة ما كانت درجة وخصوصا عندنا بالدول الشرقية وتعرف الشباب يعني بالأخص لما هو يكون متخرج يكون حميان أنه يريد يتعين ويريد يشتغل ويريد يصير عنده فد مصدر هو يصرف على نفسه وعلى أهله. فكيف هنا شفت أنه أكو تقبل في موضوع التطوع وحاليا العدد زين المتطوعين ده تشوف انه لا يزال اكو حالات انه اليوم اكو متطوعين ده يشتغلون كعراقيين خلينا نقول في منظمة SOS؟
1: صراحة مريم هذا الموضوع يعني كمجتمعنا شوية عندنا صعوبات نتقبله. احكي لك عن نفسي بالبداية من شفت قبل ما اشتغل حتى ويا SOS من شفت المتطوعين الفرنسيين اني ما عبالي هم متطوعين
0: يعني عبالي هم جايين
1: براتب أو شيء. فمن تعرفت عليهم حكيت وياهم وهذه لا عرفت أنه الجماعة جايين كمتطوعين. فهاي الفكرة صراحة حاولنا ننقلها للشباب اللوكالز العراقيين مالتنا، خلينا نقول المجتمع المحلي مالتنا. مرات كنا نسوي نشاطات والحمد لله كان أكو إقبال من المتطوعين المحليين يجون يشاركون. مرات كنا همين نسوي نشاطات مشتركة ويا غير منظمات محلية.
0: حلو.
1: المنظمات هاي المحلية همين كان عندهم متطوعين محليين، ويا الSOS همين إحنا كنا مثلا نجيب متطوعين مالتنا، فكنا نسوي نشاطات كلش حلوة. بس المشكلة اللي واجهتنا، هذول المتطوعين يشتغلون كلش شغل كلش زين، أكيد مشكورين، بس إنهم ما يستمرون. عندنا هذا هاي المشكلة اللي تواجه دائما تواجهنا، إنه هما ما يستمرون. قد يكون حقهم إنه يعني
0: أوكي يبحث عن فرص عمل ويكون عنده راتب،
1: هم أكيد يدورون شغل يكون عندهم سالري إلى آخره. بس أنا كرأي، وصار لي تقريبا 10 سنوات بهذا الشغل، أشوف إنه يعني كلش ضروري الواحد حتى لو يشتغل 6 شهور كمتطوع
0: بالضبط
1: راح يتعلم هواية
0: صح،
1: ويصير يصير عنده يعني خبرات هواية بالحياة
0: بالعمل، وخصوصا ايضا بعمل المنظمات مهم كلش. أكيد يعني أكيد. كونتاكت الاجتماعي بين الناس كلش ضروري هاليوم،
1: كلش ضروري
0: بناء حلقة علاقات، تواصل مع الآخرين.
1: أكيد لغة كلغة همينة راح تفيدهم. أكيد يعني كان عندنا احنا متطوعة من القوش، هي تقرأ فرنسي.
0: حلو.
1: فأكيد هذا
0: استفادت
1: هي أكيد وقت الدراسة الواحد ما يستفاد هالقد، يعني ياخذ معلومات جرامر الى اخره، بس من يسوي براكتس
0: صح
1: اكيد
0: تختلف،
1: هذا الشيء
0: الموضوع
1: يختلف. اكيد
0: فعلا فعلا، وهو يعني حلو جدا لانه انا عشت هاي التجربه، تجربه التطوع. مثل ما انت قلت صح، يعني مرات هي اكو شويه بها صعوبات، انه خصوصا مثلا قد يكون اوقات النشاطات تتزامن مثلا مع وقت العمل، بس اعتقد هم ايضا عندهم فد فليكسيبيليتي، مرونه في هذا الموضوع.
1: أكيد.
0: انه ماكو ضغط واجبار انه انت لازم تجي هاليوم وتلتزم في حال وضعك ما يسمح. بالتالي دائما انا ايضا اقول انه من يفهم انه موضوع تطوع هو بس انا مجرد راح يروح من عندي وقت ببلاش، هذا غلط. لانه يمكن تطوع حتى قد يخلق من عندك فت شخصية جميلة ومميزة وتختلف عن الآخرين
1: بالضبط.
0: في العمل الإنساني، زيادة ثقافة الوعي عندك، تتحمل المسؤولية، تتعلم من خلال هذه الشبكة الواسعة اللي أنت اليوم ده تتعامل مع أشخاص من مختلف الهويات وكذلك مختلف الأفكار، يعني
1: أكيد.
0: تأخذ الأفكار تتبادلها، بالتالي أنت راح تستفيد بهذا الموضوع.
1: أكيد أكيد 100%. وأكو شيء لا خمنا كلش ضروري بخصوص التطوع، المتطوع المحلي، وأنا مجرب هذا الشيء يعني قبل بغير ويا غير منظمات وغير جهات.
0: نعم.
1: المتطوع من يسوي شغلة قد ما تكون بسيطة بس يحس بانتماء لهذا المجتمع اللي هو بيه، يحس هو جزء جدا ضروري ومهم بهذا المجتمع.
0: تماما.
1: فهذا هاي همنا نقطة مهمة. أكو نقطة لخ مهمة اللي هي مثلا باشر عقبة، هم المتطوعين المحليين يريدون يدورون شغل بشركات منظمات إلى آخره، السي في مالتهم راح يكون
0: بالضبط.
1: أكيد السي في مالتهم راح يكون زين، إنه باعتبار هاي خبرة مشتغلين ويا المنظمات الدولية ومنظمات مجتمع مدني حتى لو تكون محلية
0: صح، هاي تفيدهم بالسي في أكيد من تهم من عدهم. طيب جون، إحنا نريد أيضا نروح بعد فاصل صغير ونرجع طبعا. نتكلم عن أهم المشاريع الحديثة الجديدة اللي باقية واللي راح تستمر في منظمة SOS، فخليكم يانا يعني.

0: طبعا اكيد الحوار راح ياخذنا جون باعتبار باعتبار رحله طويله ورحله جميله، وخصوصا رحله سواس، واللي هو يشتغل في هذا العمل الوحده يمكن يعرف مثلا قيمه وجماليه هذا الموضوع واهميته. وكمتطوعه انا همين دا اتكلم عن هذا الشيء، لانه كانت عندي تجربه حلوه لمده سنتين ويا الاسواس، فعلا كانت غنية بكثير من الأشياء الحلوة. لحد الآن عندي يعني ذكرى من صديقة بيانكا، ولحد الآن بيانكا موجودة وياي بالفيسبوك وإحنا صديقات، انطت لي ذكرى حلوة لأنه مجرد قدمت لها هدية بسيطة. فحلو أنه يصار أكو هذا الكوميونيكيشن يعني بين الشخص وبين المتطوع الآخر من جنسيات مختلفة. هسا رح نجي نحكي جون عن أهم المشاريع اللي حاليا دا تقوم بها SOS إذا الآن، ولا تزال مستمرة إلى المستقبل من ناحية البناء وإعادة الأعمار. إذا ممكن تحكي لي شنو حاليا المشاريع اللي تكون موجودة؟
1: أكيد. بالبداية قبل بس ما أحكي بهذا الخصوص، أنه شغل منظمة SOS عملها هنا أو بكل مكان هو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو قسم النشاطات اللي تكلمنا عنه، والقسم الثاني اللي هو قسم المشاريع.
0: المشاريع
1: فقسم المشاريع اكيد احنا ندعم يعني هواية كاتيجوريز من المشاريع، واللي هي كمثلا كبناء وإعادة اعمار مثل ما تفضلتي. كون انه منظمة SOS تدعم الـ المجتمع المدني بشكل عام، وأكيد المجتمع المسيحي اللي هم جايين
0: بشكل خاص،
1: احنا دائما عندنا تعامل ويا الكنائس، ويا جميع الكنائس هنا بالعراق. فكان عندنا مشاريع ككونستراكشن يعني بناء، من ضمنهم إعادة إعمار كنيسة أم المعونة اللي بالموصل.
0: أوكي، حلو.
1: الكنيسة أكيد وقت اللي كان تنظيم داعش موجود هناك تدمرت، وكانوا يعني مفجريها إلى آخره مع الأسف أكيد. فإحنا قمنا بهذا، أخذنا على عاتقنا هذا الموضوع.
0: حلو.
1: وسوينا لها ترميمات من جدة وجديد، يعني من البداية للنهاية، زائدا المدرسة مالت الكنيسة، هي الكنيسة بها مدرسة. صح. كانت أعتقد بالثلاثينات 1900،
0: هي أقدم يمكن كنيسة موجودة بالموصل أعتقد،
1: بالضبط حسب علمي. أي فأكيد إحنا رممنا الكنيسة بشكل عام، ورممنا المدرسة همينا، وأكو محلات همينا تابعة للكنيسة.
0: حلو.
1: هذا الشيء أكيد بدافع أنه المسيحيين حتى يرجعون للموصل. أكيد المسيحيين بعدهم عندهم بيوت، عندهم ممتلكات هناك، فهذا يجوز قد يجوز يكون دافع لهم حتى يرجعون لمدينتهم والكنيستهم.
0: حلو.
1: وهمنا هذا يعتبر ما يعتبر كمشروع ديني فقط بس.
0: صح.
1: ولكن يعتبر مشروع اقتصادي، كون انه بمدرسة راح
0: يكون لها مردود اكيد،
1: واكيد يكون عندها مردود اقتصادي، وبمحلاتها من راح تتأجر، والكنيسة تستفاد منها.
0: جيد.
1: المجتمع المسيحي يستفاد منها.
0: جيد.
1: هذا أبسط هذا واحد قصدي من أكبر المشاريع اللي سويناها ككونستراكشن هناك. سوينا قبل فترة همنا كملنا مشروع مع الكونستراكشن الأخ اللي هو بتلسقف عيادات طبية.
0: أوكي.
1: هو المشروع، هي البناية مملوكة للكنيسة، فسوينا لها، هي كانت بناية عادية محلات إلى آخره، سوينا لها ترميمات بالكامل.
0: أوكي.
1: وحولناها إلى مجمع طبي.
0: حلو.
1: الحمد لله هسه لو تشوفين يعني أكو كادر طبي هناك. أكيد هذا المجمع مدعوم من قبل الكنيسة، يعني حتى تكلفة
0: ما تكون مثلا مثل تكلفة الدول أو
1: إلى آخره، تكون خارجي تكون مثلا 10,000، هناك تكون 5,000، يعني أحكي
0: كلش زين.
1: أكو دعم زائدا أنه المواطن مو مضطر أنه يأخذ تاكسي من تلسقف ويروح على دهوك أو يروح على غير مكانات.
0: بالضبط هي هاي واحدة.
1: يصرف فلوس زيادة ويتعب بالطريق همينة. فلا هناك أكو هذا المجمع هي.
0: كلش زين كلش زين.
1: نعم فعندنا مثل هيجي مشاريع. حكيت لك عن المشاريع اللي سويناها قبل سنين وهمنا يعني قبل فترة. المشاريع اللي عندنا حاليا اللي دا نشتغل عليها كترميمات همنا كونستراكشن هو أكو قرية همنا بشمال العراق اللي اسمها موسكا. القرية هذه صايرة بوادي بروور يعني ما أعرف إذا أعتقد الناس يعني سامعين ببروور
0: أكيد أكيد.
1: فهي هاي منطقة بروور قرية صغيرة بس الناس ها كانوا مهجرين قبل
0: أوكي. يعني بيها بيها سكان موجودين بيها ناس.
1: سكان أوكي. أيام النظام السابق تهجروا مرة رجعوا ومرت الأخت تهجروا بال 2021 أعتقد بسبب الأوضاع
0: اللي ما سميل وما سميل المذابح
1: لا لا
0: الأنفال
1: شغلات غير شغلات صارت هناك يعني مشاكل وهذه كانت خارج عن إرادتهم فتهجروا بس الحمد لله هسه كل شيء تمام وهسه راجعين أو يريدون يعيشون بيها بس التشالنج خلينا نقول التحدي الأكبر لهم هسه إنه ما عندهم مي مي شرب يعني ما عندهم فإحنا كإس أو إس دا نشتغل على هذا المشروع إن شاء الله راح نسوي لهم مشروع مي يكون صالح للشرب
0: حلو.
1: أكيد عندنا الموافقات من السلطات هناك كل شيء تمام حسب الأصول فدا نشتغل على هذا الموضوع إن شاء الله على مود الناس ترجع وهذا المشروع راح يغذي مو بس هاي القرية راح يغذي ثلاث قرى مسيحية داير مدائرها
0: حلو حلو يعني. بس بيها أيضا يعني بيها مدارس ومستوصفية شيء يعني بيها الخدمات الأخرى موجودة فقط مشروع المي موجود لو أكو أيضا بعض النقصات بيها
1: نعم بيها مدرسة بيها بيها مستوصف صغير أو بس هسه حاليا يعني هم ينقصهم يكون عندهم
0: المي
1: ما يصالح للشرب
0: يعني أساسي هو جزء أكيد. أساسي من الحياة
1: ماكو مي ماكو حياة
0: بالضبط
1: مثل ما نقول
0: بالضبط.
1: فإن شاء الله راح نشتغل على الموضوع وهذا يعني مثل ما قلنا مشروع بالمستقبل القريب يعني إن شاء الله راح نسوي عندنا همنا مشروع بألقوش إن شاء الله راح نسويه
0: هو ردت أذكر على ألقوش يعني وين وصلت حاليا في هذه المشاريع
1: حلو بألقوش أكيد إحنا مسوين مشاريع هواية مو لينان يلقوش
0: دا شوفها ما يحتاج أصلاً دعاية يعني ما شاء الله إحنا دا نشوفها يعني أشيد بغيرة الشباب والشابات والموجودين هناك حقيقة يعني
1: تسلمي شكراً أكيد إحنا يعني بشكل عام كالقوشين عندنا غيرة على بلدتنا فعلى مود هذا نشتغل دائماً تشوفينا فبألقوش كإس أو إس مشتغلين هواية أذكر لك يعني أبسط المشاريع سوينا ترميمات بالمتحف القوش متحف القوش اللي هو تابع لكنيسة القوش مساحة العرض بي كانت قليلة بالإضافة إلى أنه ما كان أكو بي تدفئة وتبريد ما كان نظام التدفئة وتبريد ما كان زين نظام التهوية ما كان زين إلى آخره فسوينا ترميمات بالمتحف سوينا يعني زادت مساحة العرض كان عندهم هواية شغلات جايبيهم بس ماكو مساحة أنه يعرضوها فسوينا هذا المشروع وبالإضافة إلى جبنا لهم سبالت يعني على مود التبريد والتدفئة يكون مستمر هناك فالحمد لله هذا كان يعني مشروع ناجح
0: جيد جدا
1: بألقوش وهمنا من ضمن المشاريع المستقبلية أنه عندنا مشروع مع النادي الرياضي
0: حلو.
1: طبعا نادي ألقوش الرياضي نادي كلش فعال دائما جيد. تشوفين بالأخص فترة الصيف ورا
0: ما تخلص مدارس
1: الامتحانات والمدارس إلى آخره نشوف بيه نشاطات هواية كرة قدم كرة سلة طائرة منضدة بليارد إلى آخره ف فإحنا إن شاء الله راح نسوي لهم مشروع أنه نبدل أرضية الملعب.
0: حلو حلو.
1: على مود يكون فد فد شيء حلو فد شيء مناسب للرياضيين.
0: في ما يخص عنكاوة؟
1: في ما يخص عنكاوة
0: سجل الواحد يدور على ملطخته
1: أكيد. بال 2025 سوينا مشروع بكنيسة مار بطرس وبولس في عنكاوة. همنا ترميمات كان عندنا بيها فسويناها وكملناها الحمد لله. حاليا كمشاريع بناء وترميمات ما عدنا بعنكاوة، بس عدنا أكيد غير مشاريع نشاطات. غير نشاطات وغير مشاريع.
0: حلو حلو جميل. إذن جون احنا الآن تكلمنا عن موضوع الإعمار والبناء، وأيضا أكيد أكو مشاريع اللي هي تخص دعم الاقتصاد المحلي. فإذا أمكن هل تتكلم لنا عن أهم مشاريع دعم الاقتصاد المحلي الموجودة في المنطقة؟
1: أكيد. خلينا نقول أمثلة لل دعم الاقتصاد المحلي، عندنا مشاريع سوينا مشروع اللي هو ساقية على مود الري، سويناه بمنطقة نهلة، وادي نهلة. ساقية بطول 500 متر. طبعا هم منطقة نهلة بها 7 قرى، هي تتكون من 7 قرى. صح. وادي نهلة. هاي 7 قرى أكو نهر هناك، فالساقية الطول الكلي للساقية إذا نريد نقيسها يطلع 7 كيلومترات.
0: أوكي.
1: فأكو غير منظمات مشتغلين عليها، أكو همنا سكان القرى مشتغلين عليها، وإحنا كSOS مسوين 500 متر بال 2022 وسوينا 500 متر اللخ بال 2025.
0: حلو.
1: فهسه تقريبا وصل 4 كيلومتر انه اكو ساقيه مضبوطه وحسب المواصفات الهندسيه والى اخره. اكيد هذا واحد من دعم النشاطات المشاريع دعم الاقتصاد المحلي. كون انه هاي المناطق تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.
0: صح.
1: كمثلا يزرعون رز، زراعة الرز، أنا مهندس زراعي فأعرف شوية،
0: من
1: عندي معلومات. زراعة الرز تحتاج دائما منسوب مياه يكون مرتفع.
0: صح.
1: دائما أي. يعني حتى موسم لحد موسم الحصاد لازم يكون دائما منسوب المياه مرتفع. عندك مثلا يزرعون سمسم إلى آخره، فهاي المحاصيل دائما ينراد لها مي.
0: صح.
1: فقبل كانوا دائما يعانون من هذا الموضوع. أنه وراء الشتاء، بعد الشتاء هناك لازم يروحون السكان المحليين ينظفون المجرى الساقية. الساقية يعني خلينا نقول من بداية النهر لحد الساقية لازم ينظفوها، أو كانوا مرات يضطرون يجيبون آليات ينظفوها
0: حتى المي اللي يوقف فيه.
1: بالضبط. وأكيد كان لازم يدفعون لهذا. صح. وكان يعني هم كانوا يتعبون بهذا الموضوع.
0: بالضبط.
1: وياخذ منهم وقت. أي. فإحنا حلينا كل هاي الأمور، وإن شاء الله راح يعني شوية شوية ستيب باي ستيب راح نكمل وياهم. أكو غير منظمات حتى الواحد يكون صريح.
0: صح.
1: همنا جاي تدعم هذا المشروع، أكو بيهم جابوا كل متطلبات العمل من سمنت، من كونكريت بلوكس، من حديد، كل شيء، وقالوا للمحليين انه انتم تشتغلوها.
0: اي كلش زين. المهم هي الادوات متاحه، ده تتوفر. أكيد. الادوات، وهذا الشيء كلش مهم يعني. طبعا
1: اكيد اكيد.
0: حلو حلو.
1: من المفارقات انهم هم كسكان القرى هناك من قد ما فرحوا بهذا المشروع، قالوا هذا المشروع راح نسميه باسم والدة المدير العام مالتنا بنجامين، ووالدته فسموه باسم أنليز.
0: أنليز
1: هي. لأن هي كانت بالزيارة مالتنا زارت المشروع قبل ما يبلش، فقالوا ما دام انت حضرتي تكريما إليك وتعبيرا عن فرحنا راح نسوي هذا المشروع. عنيس.
0: حلو حلو، هاي كلها تبقى يعني تدوم في التاريخ وتبقى أكيد. حلوة إنه أكيد. بعض التسميات تقولوا من وين إجا فلان، مشروع إجا من فلان، مشي من فلان، يعني بالضبط. تبقى فد شيء كلش حلو، وأيضا هو إثبات وجود في هذا المكان والذكرى نعم. الجميلة على أنه كان أكو فعلا دعم. طبعا أكيد يعني راح نوصل إلى بسبب ضيق الوقت إلى آخر نقاط المهمة جون تمام. فيما يخص القطاع الثقافي والشباب وكذلك الدعم الطبي. شنو أهم المشاريع اللي كانت في هذا المجال لا تزال مستمرة خلينا نقول؟
1: بالنسبة لمشاريع دعم الثقافة والشباب عندنا مشاريع هواية، كأمثلة مثلا أجيب لك أنه بتلكيف همنا من رجعت تلكيف وهذه وراها طلبوا من عندنا أنه كان عندهم مركز الفادي هو مركز لدعم الشباب فطلبوا تأثيف من SOS احنا أثثنا لهم اكيد جبنا يعني أثاث كامل زائدا شغلات مثل بليارد فيشة منضدة الى اخره. هذا المركز يعني ما شاء الله دائما نشوف الشباب يكونون هناك
0: حلو.
1: يقضون اوقات حلوة يكون عندهم مثلا مرات دورات أكيد يعني شغلات ترفيهية تعليمية مرات تكون
0: حلو.
1: أو يعني يكون مثل تجمع ثقافي للشباب المسيحي اللي هناك
0: جيد.
1: فمثل هذه المشاريع عندنا أكيد هواية عندنا وبهواية مكانات عندنا همنا بالشيخان مسوين هيجي وبحزاني مسوين همنا للمركز الثقافي زائدا الروضة مالتهم سويناها يعني ودينا لهم أثاث بالكامل فهو هذا
0: جميل. فيما يخص الدعم الطبي
1: الدعم الطبي عندنا مشاريع هي قليلة كSOS لأنه أوكي. احنا ما عندنا خلينا نقول كادر متخصص
0: بالطب
1: ما عندنا كادر متخصص فإحنا نشتغل بهذا الجانب بس
0: محدودية يعني
1: بشكل محدود أكيد فمثال على هذا أنه أكو مركز مار نارساي بدهوك اللي يدار من قبل الكنيسة هناك الكنيسة الشرقية القديمة أبونا فيليبوس تحياتنا إلى أكيد فتواصلوا ويانا بوقتها
0: نعم.
1: قال ما عندنا جهاز سونار شو اسمه للمركز للسنتر مالتهم أتذكر بال 2022 كانت فاشتغلت على هذاك الموضوع وودينا لهم فد جهاز يعني كلش حديث حسب المواصفات اللي هم طلبوها واللي الدكتورة الأخصائية هي طلبته أكيد فهو هذا كمثال. عندنا مثال الأخ همنا بالكامبات هنا بعين كاوة بالتعاون مع منظمات همنا من عين كاوة من أربيل سوينا هم منظمة يعني اختصاصهم طب شغلات مساعدات طبية فهم قالوا إذا تقدرون تساعدونا تجيبونا هاي الأدوية فإحنا وفرنا الأدوية لهم نعم. وهم ككادر طبي مختص
0: هم اللي وزعوها
1: أكيد كان عندنا همنا نشاطات مثل عيادات خيرية من وقت اللي بدت أزمة النازحين
0: أي أتذكرها بالكامبات
1: أي نعم أكيد هذا همنا كان دعم طبي
0: حلو.
1: يعتبر والكادر اللي كان يدير هاي الكلينيكس هو هذا الكادر همنا كان من النازحين يعني كانت الاستفادة للكادر اللي بالضبط. يديرها وللناس اللي هم كانوا نازحين حلو. ويعانون أكيد
0: حلو حلو جميل جدا. طبعا يعني هي الحلو أنه ولو وقتنا ضايق بس ما شاء الله مشى الوقت بسبب أنه جميل حلو اليوم أنه الناس تعرف لأن يمكن أغلب الناس قد تسمع اليوم عن فلان منظمة بس هي ما تعرف أنه هاي المنظمة شنو المشاريع اللي قدمتها، وخصوصا مثل ما أنت ذكرت للمسيحيين يعني تحديدا في ما يخص في هذا الموضوع ومناطق تواجدهم. فشي جميل جدا. أني بدوري يعني أكيد كلش فرحانة وأشكرك اليوم على المعلومات القيمة اللي انطتنا إياها في خصوص كل منطقة وشنو اللي دا يصير. من المهم وضروري جدا اليوم الناس راح تعرف أنه شنو اللي تقدم هذه المنظمة. صحيح. فإذا تحب جون تقدم أيضا فد كلمة أخيرة من خلال منبر عنكاوا راديو.
1: أكيد أول شيء أحب أقدم شكري الكادر راديو عنكاوا
0: ويش الله يسلمك
1: مريم. أكيد كانت فرصة حلوة اليوم
0: جدا.
1: شكرا. وفرصة حلوة أنه نتكلم عن منظمة SOS ونعرف الناس بيها وشنو شغلها. مثل ما تفضلتي انه اكو ناس مثلا ما تعرف هواي تفاصيل عنها. واكيد يعني احب اقول للعالم لاي واحد اذا مثلا اكو عالم محتاجين فرص عمل عندهم اكو ببالهم مثلا مشاريع سمول بزنسز، خلينا نقول مشاريع صغيره يريدون يبلشون بيها، أكيد يعني خلي الله يترددون يتواصلون ويانا وإحنا إن شاء الله راح نقدر نساعدهم، نقدر نساهم بأنه نسوي لهم مشاريع، نسوي لهم مصدر دخل
0: بالقدر المستطاع.
1: بالقدر المستطاع أكيد.
0: وباب التطوع لا يزال مفتوح صح للي يحبون يتطوعون،
1: وباب التطوع أكيد مفتوح مثل ما ذكرتي لأي واحد سواء هنا بأربيل أو بمناطقنا بألقوش منقيش. إحنا دائما نرحب بأي واحد يريد يخدم منطقته يخدم مجتمعه
0: صح
1: أو يحس بالانتماء مثل ما ذكرنا سابقا. وشكرا جزيلا لكم.
0: وسعيدة يعني أيضا جدا بلقائك جون، يعني زميل الجامعة وأيضا أخويا أيضا في هذا البلد الجميل وأخواني بدين مخكمروخ، وفرحانة كل شمين يعني. وأشكرك أنا أيضا بدوري وأشكر كل الشباب حقيقة اللي كانوا يعني خلال تلك الفترة العصيبة اللي اشتغلوا على هاي المشاريع اللي قدموا ما هو الأفضل، اللي حاولوا نوعا ما أنه يخففون من ضغط المواطن والظروف الصعبة اللي عاشها المواطن في تلك الفترة، وخصوصا منظمة SOS مثل ما أنت ذكرت تعاونهم كان جدا لطيف ومحترم ومشكورين. أكيد أيضا من خلال منبر عنكاوا راديو أنا أحب أشكر المنظمة بكل كوادرها بإداراتها السابقة والحالية على كل الجهود المبذولة فيما يخص المشاريع اللي قاموا بها سواء كان في عنكاوا أو في جميع مناطق سهل نينوى والمناطق الشمالية من الإقليم. أتمنى لك أكيد إن شاء الله دائما جون النجاح والتوفق، وأشوفك في مراتب أفضل وما نعرف بعد شو اسمه غير هذا البوزيشن أكو أعلى.
1: يجوز
0: على نتمنى لك دائما النجاح والتوفيق عزيزي، وفرحت هواية أنه تكلمت وياك، سعيدة بوجودك سلمي. حقيقة
1: سلمي. شكرا. شكر جزيل لك مريم أكيد عزيزي. وشكرا راديو عنكاوا أنه تنقلون دائما النشاطات والشغلات اللي تخص مجتمعنا، خلينا نقول مجتمعنا المسيحي وبشكل عام همنا دائما تنقلوها للعالم. وأكيد مثل هذا البرنامج أكو بث لايف، هذا الشيء همنا
0: كلش مهم وضروري
1: ومهم، وتتيحون الفرصة للبقية إذا حابين يتصلون أو
0: بالضبط. وإحنا دائما نقولهم من خلال هذا المنبر أنه SOS مفتوحة أبوابها للتطوع والعمل التطوعي
1: أكيد.
0: وحتى أنا أشكرهم أيضا بالنيابة أنه جوي هنا وكان عندهم جزء من حملات التنظيف في نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أكيد نعم. مشكورين عليها هذه الخطوة واجب. فإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح. ومرة أخيرة فرحت أنه شفتك.
1: شكرا أنا أكثر أكيد.
0: تحياتي لك عزيزي جون. شكرا جزيلا.
1: شكرا.

أكيد مشاهدينا ومستمعينا من بعد ما كملنا الحوار الجميل مع ضيفنا في SOS مشكور الأخ جون، رح ننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي فقرة المعلومات العامة والتكنولوجيا. طبعا اليوم راح نكتفي بمعلومة عامة، وهذه المعلومة تتكلم أكيد يمكن الأغلب يعرفون أو القليل جدا يعرفون ممكن، اللي هو الماتشا. طبعا هو عبارة عن مسحوق شاي ياباني تقليدي، هو لونه هيك يصير أخضر يشبه تقريبا مثل الحنة أو السدر. طبعا هذا الشاي هو شاي ياباني تقليدي يطحن طبعا من أوراق الشاي الأخضر، ويشتهر بفوائده الصحية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح يشربه الملايين عالميا بفضل الترويج له عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن اليابان لم تعد قادرة على تلبية الطلب العالي عليه، رغم إنتاجه القياسي له بأكثر من 4000 طن. طبعا كثير فوائد عند الماتشا يمكن اللي راح يدخل ويشوفها، اللي هي يعني تساعد في انقاص الوزن، مشاكل الكوليسترول، السمنة، السكر، كثير كثير من الفوائد العظيمة موجودة في هذا الشراب. وهو نوعا ما يعني مو كلش رخيص، الأصلي هو غالي، ولكن الفوائد العظيمة الموجودة به تعادل أضعاف الفوائد الموجودة كالكافيين بالقهوة وغيرها من المنتجات الأخرى.

طبعا اليوم مثلنا هو مثل ألماني ويقول من لا يقدر القرش لا يستحق الدينار. طبعا يدعو هذا المثل إلى تقدير الأشياء الصغيرة وعدم الاستهانة بها، سواء كانت مالا أو وقتا أو فرصة أو تصرف اتجاه شخص عزيز عليك. فالنجاحات الكبيرة تبدأ بخطوات بسيطة، ومن يحافظ على تلك التفاصيل الصغيرة سوف يكون أكثر قدرة على تحقيق الإنجازات الكبيرة. فالعبرة من هذا المثل هي أن الاهتمام بالأمور الصغيرة هو أساس النجاح والاستقرار في الحياة، لأن الإهمال البسيط قد يؤدي إلى خسائر كبيرة مع مرور الوقت. وفعلا إحنا نعرف دائما أنه بعض الناس للأسف يتجاهل التصرف الصغير، يتجاهل كلمة صغيرة، يتجاهل موقف صغير، ويعتقد أنه ممكن هذا الشيء ما يأثر على الآخر، ولكن في حين قد تؤدي هاي تفاصيل صغيرة إلى تراكمات وبالنهاية إلى خسارات كبيرة. أما بالنسبة للفائز ويانا سالي، ألف مبروك لسالي فوزها ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان سالي أنه تستلم جائزتها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أنا أكيد أحب أشكركم مشاهدين ومستمعين لأنكم كنتم متواجدين ويانا، ونعتذر على الخلل في بعض الاتصالات بسبب ضعف الانترنت. نتمنى تكونون أيضا استفدتوا من المعلومات اللي اليوم إحنا أغنانا بها زميلنا العزيز جون من منظمة SOS. مشكورين دائما وأبدا على كل الخدمات اللي قدموها ولا يزالوا يقدموها لحد هذا اليوم. نتمنى لكم يا ربي نهار سعيد، وإن شاء الله أكيد إحنا راح نشوفكم في حلقات أخرى من برنامجنا عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لزميلي الرائع في الإخراج سام بلندر. انتظرونا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجنا، ومع السلامة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: قبل ضيفنا من داخل استوديو جون سامي دقاري, هو مسؤول مشاريع الاس او اس في العراق. يسعد صباحك جون.
1: صباح الخير مريم.
0: اول شيء يسعد صباحك زميلي السابق من ايام الجامعه
1: ومن ثم 15 سنه
0: مو 15 سنه اللي ورا
1: اكثر
0: اي من 2011 2012 جميل. صباح الخير طبعا, واكيد اني فرحانه بوجودك اليوم ويانا. احنا دائما نقول الحياه صغيره مو
1: أكيد.
0: شون الدنيا تفتر ويرجعون يلتمون الأصدقاء كلهم, وهسا يمكن أغلب اللي حيشوفونا من أيام الجامعة راح يذكرونا وراح يعرفون
1: يجوز يتصلون
0: تماما. شون صحتك جون, أخبارك؟
1: الحمد لله مريم. أول شيء صباح الخير عليك وعلى المستمعين كلهم. ثاني شيء أنا فرحان اليوم أنا متواجد وياكم, هذا شرف إلي أكيد أكون براديو عنكاوة. راديو عنكاوة غنية عن التعريف أكيد. وبالنسبة للذكريات اللي رجعتينا 15 سنة لي ورا,
0: بعدك شباب, بعدنا شباب احنا ها
1: بعدنا شباب احنا ما نكبر
0: العمر كله ان شاء الله جون. طبعا اكيد ايضا جون اني يعني اشيد بالذكر دائما ان منظمة SOS يمكن اغلب الموجودين يعني في عنكاوة وفي مناطق متعددة, حتى في سهل نينوى وفي القوش ومناطق مختلفة من الاقليم, معروفة أن المنظمة على صعيد الدولي وأيضا على صعيد المحلي. لكن إحنا قبل ما نبدي بهذا الموضوع أريد حابب البداية أول شيء تكلمني عن منظمة SOS. يمكن أكو كثير من الناس اليوم سامع بهاي المنظمة ولكن ما تعرف هاي المنظمة مثلا شو وقت تم نشأتها, شنو كان الهدف الأول أنه بدت تنشئ المنظمة, وجودها في العراق وفي أي سنة كان بالضبط؟
1: طبعا أكيد ضروري الواحد يعرف على هاي المنظمة لأنه أكو منظمات أخرى تقريبا بنفس الأسامي.
0: صح.
1: فهسا راح أسوي يعني مثل برزنتيشن عن المنظمة تعريف. منظمة SOS كريتيان دوريان اسمها, واللي هي نجدة مسيحيي الشرق الأوسط إذا عين ترجمها للعربي.
0: نعم.
1: هي منظمة دولية فرنسية تأسست سنة 2013.
0: نعم. أوكي.
1: بسوريا بسبب الأحداث اللي صارت هناك والتهجير وإلى آخره, الحرب اللي صارت, وأكيد كان أكو استهداف للأقليات مثل المكون المسيحي اللي هناك.
0: صح.
1: فإجت الفكرة منها كأنه يأسسون هاي المنظمة طبعا تبرعات من الشعب الفرنسي, فمنك انطلقت المنظمة كتأسيس. بعدين بال 2014 يجوا يشتغلون بالعراق من وقت ما صارت الأحداث والتهجير القسري ودخول داعش المناطق سهل نينوى والموصل إلى آخره, فبدينا نشتغل بالعراق والحمد لله لحد اليوم احنا نشتغل هنا. نشتغل همينة كمجموع بعشر بلدان.
0: أوكي.
1: اللي هي العراق وسوريا مصر أردن. أردن عندنا يعني مهمة همنا متطوعين, مرات لا يكون عندنا.
0: أوكي.
1: مشاريع.
0: أوكي.
1: أرمينيا لبنان. رحنا همنا أوكرانيا, اشتغلنا بأوكرانيا.
0: أوكي.
1: وقت اللي صارت حرب وهذه مع العلم يعني كان أكو خطورة على الكادر على الستاف, بس مع ذلك انه احنا ما ترددنا بتقديم المساعدة. باكستان عندنا وعندنا همنا اي نعم عندنا باثيوبيا.
0: اثيوبيا جميل جدا. اذا يعني احنا دائما نقول يعني حلو هذا التوسع والتنوع, يخليك اليوم انه ينجح اول شيء عمل المنظمة, والثانيا اعتقد هي ايضا الاهداف هي جدا واضحة يعني. ومثل ما قلت لك احنا يعني راح نتكلم خصوصا في العراق يعني. نعم. فعلا في أزمة 2014 كانت يعني أزمة كلش قوية, واني لسه ايضا اتذكر كإحدى المتطوعات اللي اشتغلوا بالSOS يعني كان اكو كثير بصراحة من النشاطات الحلوة اللي اكيد اريدك بعدين تتكلم عنها, من ضمنها اللي هي خلينا نقول من ناحية الرعاية الصحية اللي قد يكون بعض المنظمات ما تقدر مثلا مبارس. يعني كان أكو كثير بصراحة من النشاطات الحلوة اللي أكيد أريدك بعدين تتكلم عنها, من ضمنها اللي هي خلينا نقول من ناحية الرعاية الصحية اللي قد يكون بعض المنظمات ما تقدر مثلا مباشرة أن تمنح بعض الأدوية أو المساعدة.

0: بخصوص المشاريع والنشاطات اللي سويناها بال 2014 من بداية الأحداث والأزمة والتهجير القسري إلى آخره، كبداية هي بداية كل أزمة احنا نحتاج يعني استجابة سريعة للأزمة نقول. فدائما وراء الاستجابة السريعة يجي التقييم،
1: صح.
0: تقييم همنا يكون سريع بهاي الحالات، بالحالات اللي هي مثل يعني حالات مستعجلة نقول، لأنه الأزمات تجي ما تكون متوقعة،
1: صح.
0: تجي على غفلة، فالواحد لازم يشتغل سريع، بس لازم يشتغل بتركيز همنا على مود يعرف أنه إيش راح يسوي، شنو نوع المساعدة اللي يقدر يقدمها.
1: أقدمها.
0: أي نعم. فبوقتها بدأت منظمة SOS كشغل هوية النازحين بالكامبات، عن طريق الكامبات، الكنائس، عن طريق همنا منظمات مجتمع مدني أخرى دولية أو محلية. فمن خلال هذا التعاون بدينا نشتغل. شغلنا الأساسي كان أنهم نروح على العوائل النازحة، نقيم وضعهم، ورا ما نقيم وضعهم نساعدهم. المساعدات بهذاك الوقت كانت مثل يعني مساعدات طوارئ نسميها، اللي هي الحاجات اليومية
1: اللي يحتاجها
0: الإنسان المواطن، مثلا أكل، شرب، مثلا دواشك، بطانيات إلى آخره يعني. فجنا نساعدهم بهذا الخصوص. مثل ما تعرفين أنت همنا يعني العالم كانت متبهدلة،
1: صح،
0: هواية،
1: صح،
0: عالم ينامون بالخيام،
1: كنايس، بالمدارس،
0: قاعات، إلى آخره. فبدينا وياهم، هذا كان المشروع الأساسي لنا بوقتها. فبوقتها الـ SOS كمنظمة قامت تدز لنا متطوعين فرنسيين أو حتى أتذكر من غير جنسيات، قاموا يجون هنا على مود نساعد العالم هذا. يعني بيوم واحد ويا التيم مالتنا، ويمكن كمان تتذكرين، كنا نسوي يجوز ما أعرف 14 دونيشن 15 دونيشن بيوم واحد.
1: بالضبط. كانت يعني الأوقات تقريبا ما بين الصباح وحتى بعد الظهر كان أكو هاي الزيارات والنشاطات، فكانت يعني متواصلة دائما عندهم. وخصوصا يعني احنا مو بس مثل ما انت قلت، هي مو بس شغلة مواد غذائية وهاي، يمكن حتى كان أكو بعض الدورات الترفيهية والتعليمية. احنا نريد نتكلم أيضا فيما يخص الشباب والأطفال، شنو كانت أكثر الاستهداف لهم؟ يعني كان شنو أكثر المشاريع اللي كانت تخدمهم أو يحاولون أن يركزون عليها للشباب في تلك الفترة والأطفال كذلك؟
0: مثل ما تعرفين أنه كل خلال الأزمات اللي تصير، مثل ما ذكرتي أنه الجانب المساعدات كلش مهم، بس أكو يا جانب الله اللي هو الجانب الترفيهي أو
1: بالضبط.
0: التعليمي للأطفال. الأطفال دائما بحاجة مثل هيجي،
1: صح،
0: هيجي دعم، خلينا نقول، لأنه يساعدهم أنه يعني ما يتأثرون هواية بالأزمة،
1: نعم،
0: اللي دا تصير. فبنفس الوقت أنه كنا نسوي دونيشنز، إيفالويشنز دونيشنز، كنا نسوي بنفس الوقت نشاطات
1: ترفيه
0: للأطفال، نشاطات ترفيهية، كنا مثلا نجمعهم نلعب كرة قدم وياهم إلى آخره.
1: جميل جميل. طيب جون، إحنا رح نأخذ اتصال وأكيد رح نكمل موضوعنا ونقول ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير حياتي مريم، شلونك؟
1: صباح الورد نور، أهلين، أنت شلونك؟
2: الحمد لله أنا بخير
1: إن شاء الله، دائماً بخير. نحن الأشوق، الله يسلمك حبيبتي. شون صحتك البنوتة شونها؟
2: لا احنا زينين، احنا بخير
1: ان شاء الله، دائما بخير حبيبي، الله يسلمك يا رب.
2: يا ربي جميع ان شاء الله يكونون بخير.
1: امين امين حبيبتي. اسمعش تفضلي.
2: طبعا تحياتي لضيف الحلقة الأستاذ جون.
1: تحياتي لك ايضا.
2: طبعا المنظمات كان لها دور كلش مهم، وخاصة وقت داعش، فهواية ساعدونا

0: ما قصروا معانا من المواد الغذائية والمنام والفراشات، فما كان أي تقصير منهم يعني، وهي كلها كانت يعني استفادينا هواية منها يعني. لولا المنظمات لكان يعني كلش تأثير كبير علينا يعني، الحياة المعيشية يعني، تعرفين واحد تهجر وهاي، فهالمساعدات اللي انطرنا هي كلها فادت لنا يعني، فكان لها دور مهم كلش يعني، دور كبير يعني من المنظمات لجماعة النازحين. شكرا لجميع المنظمات اللي ما قصروا، حتى يمكن اعتقد لحد الان اقول لي دي يسوي عمليه وهاي يقدم منظمات ينطوهم فلوس ودي يساعدوهم، اعتقد لحد الان موجود هذا الشيء يعني، ورا داعش كانت موجوده ولحد اعتقد لحد الان هم موجوده. فشكرا لجميع المنظمات الانسانيه اللي ما قصروا ابد ويانا.
1: حبيبتي نور اكيد، واحنا ايضا بدورنا نشكرهم طبعا على وجودهم وتواجدهم الدائم، وأشكرك أيضا على اتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد حبيبتي.
0: سعيد عليكم، تحياتي للمخرج.
1: مع السلامة عزيزتي، وأيضا تحياتي إليك. طبعا جون، إحنا راح ناخذ بس فاصل صغير نسمع لنا فد أغنية ونرجع نكمل. تمام.

0: هي ايضا في هذا البلد الجميل واخواني الدين مخكم روخ، وفرحانه كلش همين يعني. واشكرك انا ايضا بدوري، واشكر كل الشباب حقيقه اللي كانوا يعني خلال تلك الفتره العصيبه اللي اشتغلوا على هاي المشاريع، اللي قدموا ما هو الافضل، اللي حاولوا نوعا ما انه يخففون من ضغط المواطن والظروف الصعبه اللي عاشها المواطن في تلك الفتره، وخصوصا منظمه SOS مثل ما انت ذكرت، تعاونهم كان جدا لطيف ومحترم ومشكورين اكيد ايضا من خلال منبر عنكار راديو. انا احب اشكر المنظمه بكل كوادرها باداراتها السابقه والحاليه على كل الجهود المبذوله فيما يخص المشاريع اللي قاموا بها، سواء كان في عنكاوة أو في جميع مناطق سهل نينوى والمناطق الشمالية من الإقليم. أتمنى لك أكيد إن شاء الله دائما جون النجاح والتوفق، وأشوفك في مراتب أفضل، وما نعرف بعد شو اسمه غير هذا البوزيشن أكو أعلى
1: يجوز
0: أعلى. أتمنى لك دائما النجاح والتوفيق عزيزي، وفرحت هواية أنه تكلمت وياك، سعيدة بوجودك حقيقة.
1: تسلمي. شكرا جزيل لك مريم أكيد، وشكرا راديو عنكاوة أنه تنقلون دائما النشاطات والشغلات اللي تخص مجتمعنا، خلينا نقول مجتمعنا المسيحي وبشكل عام، همينا دائما تنقلوها للعالم. وأكيد مثل هذا البرنامج أكو بث لايف، هذا الشيء همنا
0: كلش مهم وضروري
1: ومهم، وتتيحون الفرصة للبقية إذا حابين يتصلون أو
0: بالضبط. وإحنا دائما نقولهم من خلال هذا المنبر أنه SOS مفتوحة أبوابها للتطوع والعمل التطوعي أكيد. وحتى أنا أشكرهم أيضا بالنيابة أنه جو هنا، وكان عندهم جزء من حملات التنظيف في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، أكيد مشكورين عليها هذه الخطوة. فإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح، ومرة أخيرة فرحت أنه شفتك.
1: شكرا أنا أكثر أكيد.
0: تحياتي لك عزيزي جون. شكرا جزيلا. شكرا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مو يمي ويزيد كل يوم التعب والرجفة اللي بجسمي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: هنا
1: يا اخي تشميز من
0: يلا جلد جلد اخي تخلصخ لهم
2: زيناشي زي بربيو بربياتي
0: واو كمشدانه

راديو عنكاوا. راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، أهلا وسهلا بك في راديو عنكاوة.
1: مرحبا بكم كادر راديو عنكاوة، ومرحبا كاك فابيان.
0: دقيت أخون
1: والله ماشي الحال.
0: أبدأ وياك سيد آري، لما تبقى من مدخل قضاء عنكاوة مراحل الإنجاز النهائية، ماذا تبقى؟
1: كان المفروض هالأيام يخلص حسب جدول عملنا، بس حاليا صراحة صار بي في التغييرات، التعميرات والهاي وصلت قاعدة تمثال مريم، هو همينة كان لازم شو اسمه يعني نرممه ونسيف شيء أحلى ويليق مدخل عنكاوة وتمثال مريم.
0: نعم. أكيد. طيب هناك لوحة كونكريتية في بداية المدخل، ماذا سيوضع على هذه اللوحة؟
1: تأكيد هاي لوحة مدخل عنكاوة، بداية عنكاوة، أكيد هاي لوحة ترحيبية بالزوار الكرام، مرحبا بكم في عنكاوة مدينة التأخي والسلام، واللي هي فعلا مدينة التأخي والسلام والتعايش.
0: طيب هناك رمز آخر في منتصف الجزرة الوسطية، ماذا يرمز هذا النصب؟
1: هذا النصب نصب هو قاعدة للصليب، الصليب المشرقي، وسوينا الديكور مالتا مثل ما شو اسمه واجهة كنيسة مار يوسف، لأنه هو على شارع واحد، فعلى هذا التصميم سوينا،
0: ويعطي رمزية وهوية للمنطقة أيضا.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: السقف الزمني لانتهاء المشروع بالكامل
1: مثل ما جاوبت قبل، كان مفروض هاي اليوم تقريبا هالأيام نخلص، بس لأنه ده كل مرة ده نغير فتشين سي ملائم وحلو، كان المفروض يخلص، وتقريبا احنا الجزر الوسطية خلصانة، بس احنا قبل يومين بلشنا بتعمير قاعدة تمثال مريم.
0: نعم. طيب سيد آري، هل ستقوم رئاسة بلدية عنكاوة بحملات مشابهة في مثلا تبليط بعض شوارع القضاء، تعمير بعض الأماكن الموجودة في القضاء؟
1: أكيد مدخل عنكاوة ما كان بس مشكلة الجزر الوسطية، كان همينة شوارع المدخل همينة بحاجة إلى قشط تبليط طبقة من القير، هاي أخذنا بها موافقات، وإن شاء الله بس نخلص من شو اسمه الجزر الوسطية راح نبلش إن شاء الله بقشط وتبليط طبقة الأسفلت.
0: بالتزامن مع مبادرات حكومة أقليم كردستان في زيادة المساحات الخضراء في الأقليم، أنتم أيضا قمتم بإعادة تأهيل واحد من المشاتل الموجود في قضاء عنكاوة، ممكن تتكلم أكثر عن هذا الموضوع؟
1: نعم. إحنا قبل أشهر صراحة رئاسة بلدية عنكاوة عندها مشتل خاص بها، حالها حال هواية من البلديات، هذا المشتل استغلنا المساحات اللي بيه، طبعا مع رئيس قسم الحدائق كاك ريفان عبد اللحد، قمنا باستيراد بذور الأشجار، هاي الأشجار أكو بيها هواية أنواع نادرة وكميات كبيرة تغطي عنكاوة، وهمنا نقدر نعطي مثلا الشوارع التجارية حتى البيوت نوزع عليها العالم مجانا. هاي الأشجار هواية أنواع من عدها ماكو بكل العراق، صح هي من زراعة البذرة راح تحتاج وقت أطول، احنا تقريبا بدينا بزراعتها بقسم بجزء كبير من عدها، ونجاحها كان تقريبا 100%، بعد كم شهر هاي الأشجار راح تصير جاهزة لنقلها على أرض الواقع.
0: هل سيكون هذا المشتل متاح أمام الزوار؟
1: أكيد أكيد، اللي يريد يروح، حتى اللي مثلا يريد يأخذ من عنده احنا راح نوزع مجانا لكل العالم، لأنه احنا صراحة استوردنا بذور، هاي البذور صح تحتاج وقت أطول حتى تنمو وتصير شجرة، بس هي يعني جبناها بسعر تقريبا سعر رمزي، فكلفتها كانت هواية أقل ما نستورد شجرة أو نستورد مثلا أقلام من عندها.
0: كم تبلغ مساحة هذا المشتل وأين يقع بالضبط؟
1: هو هذا المشتل تقريبا مساحته مو قليلة، بس الجزء اللي خلينا نقول متاح حتى نشتغل به جزء بسيط جدا، وإحنا مرحلة مرحلة ده مثلا نظفه وده نهيئه حتى يستوعب هاي الكمية من الأشجار، يعني صراحة كمية كلش هواية.
0: سيد آري، أنتقل إلى موضوع الخدمات في قضاء عنكاوة، الفرق الخدمية ما شاء الله، يعني دا نشوف من خلال صفحتكم أنتم من خلال المبادرات اللي تطلقها رئاسة بلدية عنكاوة مشكورة، أنه هذه الفرق ما تقصر في تنظيف الحدائق وفي جمع النفايات، ومثل ما أكو دور حكومي والتزام حكومي بالمقابل هناك التزام من قبل المواطنين بالحفاظ على هذه الأماكن. احنا مثل ما نشوف في هذا الجو الحار أنه الفرق ما تقصر في عملها، لكن بالمقابل مرات نشوف أنه أكو صور مؤلمة أنه عدم التزام بعض المواطنين حيال هذا الموضوع، فماذا توجه أنت بدورك إلى المواطن في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحدائق العامة في القضاء؟
1: احنا كرئاسة بلدية عنكاوة إذا كشركة تنظيفات أو جماعة الحدائق بصراحة ما مقصرين بشغلهم، دا يشتغلون على مدار الساعة سواء كان تنظيف الشوارع أو خلينا نقول بالعمل داخل الحدائق، بس إحنا كبلدية عنكاوة بوحدنا ما نقدر يعني نحافظ على نظافتها. إحنا صح دا نقوم بشغلنا، بس لازم همينا أهالي عنكاوة الكرام الأعزاء لازم همينا يكونوا متعاونين ويانا، يعني ما معقولة واحد مثلا دا يهد بيته يفلش البيت يعني يخلي أنقاض نص الحديقة، أو مثلا بدل مكان ما مثلا يشتري حاوية زبل مثلا يذبها بالشارع أو هاي. فأكيد إذا نتعاون كرئاسة بلدية عنكاوة أهالي عنكاوة أكيد عنكاوتنا راح يصير أجمل وأنظف وأرقى.
0: هل من كلمة أو رسالة تحب توجهها من خلال راديو عنكاوة؟
1: رسالتي لأهالي عنكاوة أشكرهم طبعا على تعاونهم وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم، وأطلب من عندهم همينا شوية خلينا نقول نزيد هذا التعاون ونكون إيد بإيد لأجل عنكاوة أجمل. شكرا أستاذ فابيان.
0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، شكرا على هذا اللقاء.
1: كل الهلا بكم، وأنا أشكرك كاك فابيان دائما أنت على أتم الاستعداد. شكرا جزيلا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مجلس وزراء كردستان يقر خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين والمشاريع. رقمنة البطاقة التموينية في إقليم كردستان تنهي طوابير الانتظار وتخفف العبء عن المواطنين. الزيدي يزور إيران غدا، وملف حصر السلاح يناقش في بغداد حصرا. تحذيرات من تكرار السيناريو 2014، مخاوف أمنية تسبق الانسحاب الأمريكي من العراق. طقس العراق، تصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية. غارات أمريكية متواصلة على إيران وتهديدات حوثية تشل ممرات النجاة السعودية. واشنطن تحرك أضخم قاذفاتها، وترامب يتعهد بإنهاء الطموح النووي الإيراني للأبد.

0: منظمات المجتمع المدني من الركائز الأساسية في دعم التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. استعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع من خلال برامج ومبادرات متنوعة. وتنشط هذه المنظمات في مجالات عديدة، منها التعليم والصحة وتمكين المرأة ورعاية الأطفال والشباب، وكذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجاً بما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتلعب منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في نشر ثقافة التنوع وتشجيع المواطنين على المشاركة في خدمة مجتمعهم، كما تعمل على تنفيذ حملات توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وفي العراق برز دور المنظمات المجتمع المدني بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، حيث أسهمت في الاستجابة للأزمات الإنسانية ودعم النازحين وتنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، فضلا عن تعزيز قيم التعايش السلمي والحوار بين مختلف مكونات المجتمع. ويرى مختصون أن نجاح هذه المنظمات يعتمد على الشفافية وحسن الإدارة وبناء الثقة مع المجتمع، إضافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أثر مستدام يخدم المواطنين. تعرفينها اليوم كثير من المنظمات الإنسانية، سواء كانت اللي هي نقول حكومية أو غير حكومية أو أهلية أو حتى انترناشنال. يعني برأيك أنت، هل كان أكو دور كثير كبير بمنظمات المجتمع المدني في حماية المجتمع وتوفير الخدمات له؟
1: أكيد طبعا، من ناحية الأمن الحماية، أوكي، من ناحية السلام بوقت الكورونا مثل ما ذكرتي أنه كان له دور كلش مهم المنظمات، أنه من حماية لما مساعدات العالم أكو مستويات معيشية اللي هي تكون كلش قليلة، يعني وضعهم الاجتماعي سيء يكون، بهذا أدى دوره أنه ساعدهم شوية أنه يعني تحسين وضع المعيشة بشكل عام، مو شرط مادي يكون، وضعهم الاجتماعي.

0: وعي. أكو أشخاص اليوم نشوفهم مثلا بالمنظمات يعني يشتغل من أجل المال مقابل، أكو شخص لا يعني يكون بدون مقابل، خلينا
1: يعني يكون من قلبه يكون طبعا أكيد. أكو شلون نظمات هذول اللي يقدون تنظيف مثلا حماية البيئة، هذول أكيد طبعا يكون تطوع كلش حلو.
0: شكرا جزيلا.
1: عفوا حبيبي.
2: يا كم زار بخير بن زوزو سباس براي من ريخ راوكاني كومالقي مدني رولي زور باش تجيرن لكومالقي لبيش خسني كومالقو پیش کش کردنی خدمت گزاری جورا جور لکومالگا به تعبتی لواری تندرستی لواری کومالاتی به تعبت لپیش کش کردنی خدمت گزاری لو آوارکان پن آوارو پنابرو کوچبران ل ناوی ولاد ولا پاراستنی کومالگاش رولشی جورا دبینه. بله بله برای من یعنی بشوی چی زور باش توانیان یعنی او کمو کوریانا پر بکنوا بتای بدل کاتی شر کاتی اواربونی خلق لا ناوراستو بتای بدل ناوراست عراق لو بابن بوهری میکودستان توانیان بتای بدل پیشکش دوس کردنی خیمو کمپاتو خیمو کمپاتو دوس کردنی بتای بدل یعنی ابوری پیشکش کردنی یارمتی دارایی با خلق و دروس کردن سیمینار و کورسات و کردنوی دوره و خل بابلن لو آوارکان پیموایا رولی گوریان بینی لپیشکش کردنی خدمت گزاری و پاراستنی کاملگا. زو سپاس برزی زو سپاس گلگ بخیر بین زو سپاس.
3: العمل التطوعی خلانی اقدر قیمت العطاء اکثر، اعرف انو ای مساهمه صغیره ممكن انه تصنع كل فرق كبير بحياه شخص ثاني، والتعاون والعمل يعني كفريق وبدون انتظار اي مقابل، لانه احنا هواي اكو ينتظرون اي عمل مقابل له، بس هذا العمل التطوعي من انت تسوي العمل تحس بقيمتك كانسان، بقيمه الاخرين، شلون انت تتغير حياه شخص اخر، شلون انت تفرح، يعني انسانيه.
0: نفس الوقت أحب أسأل أيضا زميلتك سؤال آخر باعتبار أنه هي أيضا متطوعة في داخل المنظمة، فحب أسألك سؤال بالنسبة لك أنت كمتطوعة اليوم، شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها إلى المجتمع كمتطوعة وخصوصا في العراق؟
4: أهلا وسهلا. أول شيء كمتطوعة بداية أحب أشجع كل الشباب يجربون هذا العمل التطوعي حتى لو المرة واحدة بهذا الأمر، لأنه هو مو بس يفيد المجتمع وإنما يفيد الشخص نفسه همينه، يخليك إنه تكتسبين خبرة، تقوي شخصيتك، تتعرفين على ثقافات مختلفة همينه وناس جدد أكيد، وتحسين إنه تسوين شيء له قيمة وتتعلمين العطاء، وإنه مو كل شيء يجي بالسهل، نتعلم شلون نساعد الآخرين أكيد. كل واحد يقدر يساهم أكيد بطريقة مختلفة، أحيانا خطوة بسيطة منها ممكن تساعد أشخاص هواية وتسوي فرق كبير للي مقابلنا.
0: إذا طيب لو اليوم اتيحت لك فرصة عمل تمام وأنت لا تزالين متطوعة، راح تبقين بالعمل التطوعي؟
4: أكيد أقدر أوازن بين العملين، يعني لأنه أساسا كمنظمة الحمد لله يعني دا يساعدونا أنه يوازنون بين أشغالنا وحياتنا الشخصية وبين أنه أوقات اللقاءات مع المنظمة.
0: كل التوفيق.
4: شكرا.
5: بالنسبة لهذا السؤال، أنا مسؤول عملي داخل المنظمة هو مسؤول المتطوعين الأجانب والعراقيين. حسب ما تعرفون أن المنظمة عندها متطوعين يجون من أوروبا ومتطوعين من الداخل اللي هو المتطوعين العراقيين. أكيد هناك تحديات بهذا العمل، التحديات هي عادة تكون بسبب اختلاف الثقافات واختلاف فهم فكرة التطوع بين العراق وبين باقي الدول الأوروبية.
0: إذن سؤالي هو شلون يساهم اليوم برأيك هذا التنوع الثقافي اللي نشوفه اليوم من المتطوعين اللي يجون من مختلف الجنسيات ومن مختلف أرجاء العالم؟ مثل ما أنت قلت أكو اختلاف اليوم بين وجهة نظر الشرقي حول التطوع عن وجهة نظر الشخص الأوروبي اللي ممكن يترك مسافات بعيدة ويجي يتطوع لأجل هدف معين يعني إنساني في داخله، فشون يساهم هذا التنوع الثقافي بين المتطوعين أنه يثري عمل المنظمة؟
5: طبعا يساهم هذا الشيء

0: بسبب أنه بثقافة الغرب وبثقافتنا إحنا بالمتطوعين اللي عدنا ننتج أفكار كلش مفيدة للمستفيدين اللي نعمل عدهم، سواء كانوا فلاحين، سواء أنه كان هناك حملة تشجير، سواء العمل مع دار العجزة، سواء العمل مع دار الأيتام. عدنا نشاطات بهاي المكانات مع المتطوعين، صراحة يعني هذا الشيء يفرحهم كلش من يزوروهم متطوعين من مختلف الثقافات. فهو العمل هو الأساسي، هو العمل الإنساني كفكرة تطوع، فهذا الشيء كلش يفرحهم من نعمل أي نشاط معاهم.
1: جميل جدا. طيب إذا من خلال هذه الزيارات اللي أنتم مثلا كنتم تقومون بها أيضا، شنو يعني وين أكثر فرق بين باختلاف الثقافات؟ أنت تعرف يعني أحيانا من يجي شخص سائح من بلد آخر قد يختلف في طبيعة الطعام، طبيعة الكلام، التصرفات، السلوكيات. شنو أكثر نقطة شوية كانت مثلا صعبة أنه تتفاهمون بها؟
0: طبعا النقطة هي اختلاف مو يعني الطعام، لا مو هواية صراحة، لأن الطعام العراقي ممتاز. نعم، فكانت التحدي الأكبر كان اختلاف مثل ما قلت آني فهم فكرة التطوع من البداية. والهدف التحدي الثاني هو اختلاف الجو واختلاف مثلا التعاليم اللي يتعلم عليها، اللي تربى عليها الإنسان هناك من صغره. وأكيد اختلاف عدد التقاليد بالمجتمع، يعني أكو بعض التصرفات هي في أوروبا عادية ماكو أي مشكلة، لكن عندنا نتفهمها بشكل آخر.
1: لكن بالنهاية هي تبقى حلو أنه أكو هذا الكومبينيشن، أنه هاليوم أكو هذا التنوع، أكو الاختلاط ما بين الثقافات الأخرى، ده نتعلم من الحضارات الأخرى والعادات والتقاليد الأخرى، وهم بالتالي أيضا ده يكتسبون من عندنا عادات وتقاليد. تحب أيضا تشجع اليوم أنت الشباب أنه ينضمون إلى الفريق التطوعي؟
0: أكيد أكيد نشجع على هذا الشيء، حتى إذا كان في بلد تمو مع المنظمة في أي مكان بالعالم أو في أي مكان بالعراق يقدر أنه يبدي. لكن التحدي الأكبر اللي نواجهه هو فكرة التطوع بالعراق تحتاج إلى التزام. أكيد اليوم الشاب فهم فكرة التطوع أنه خلص لازم ما يشتغل أو يعوف شغله وهذه بس يلتزم بالتطوع، لا، لكن بنفس الوقت تكون منظمة، يكون أكو عدد ممتاز، ويكون أكو هناك الغاية الرئيسية هي العمل الإنساني. أكيد ما دام هو الغاية الأساسية هو العمل الإنساني، أكيد راح يلقي له وقت فراغ، وبهذا الوقت فراغ ممكن أنه يساعد شخص آخر بحاجة إلى مساعدة.
1: شكرا جزيلا.
0: عفوا، أهلا وسهلا.
1: ويبقى المجتمع المدني شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، فكلما زادت المشاركة المجتمعية والتطوع أصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وكذلك لتحقيق التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للجميع. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد.

0: FM Mount Gower.
1: راديو عنكاوة.

0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، أهلا وسهلا بك في راديو عنكاوة.
1: مرحبا بكم كادر راديو عنكاوة، ومرحبا كاك فابيان.
0: دخي تخون
1: والله ماشي الحال.
0: أبدأ وياك سيد آري، لما تبقى من مدخل قضاء عنكاوة مراحل الإنجاز النهائية، ماذا تبقى؟
1: كان المفروض هالأيام يخلص حسب جدول عملنا، بس حاليا صراحة صار بي في التغييرات، التعميرات والهاي وصلت قاعدة تمثال مريم، هو همينة كان لازم شو اسمه يعني نرممه ونسيف هالشي أحلى ويليق مدخل عنكاوة وتمثال مريم.
0: نعم. أكيد. طيب هناك لوحة كونكريتية في بداية المدخل، ماذا سيوضع على هذه اللوحة؟
1: تأكيد هاي لوحة مدخل عنكاوة، بداية عنكاوة، أكيد هاي لوحة ترحيبية بالزوار الكرام، مرحبا بكم في عنكاوة مدينة التأخي والسلام، واللي هي فعلا مدينة التأخي والسلام والتعايش.
0: طيب هناك رمز آخر في منتصف الجزرة الوسطية، ماذا يرمز هذا النصب؟
1: هذا نصب هو قاعدة للصليب، الصليب المشرقي، وسوينا الديكور مالته مثل ما شو اسمه واجهة كنيسة مار يوسف، لأنه هو على شارع واحد، فعلى هذا التصميم سوينا،
0: ويعطي رمزية وهوية للمنطقة أيضا.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: السقف الزمني لانتهاء المشروع بالكامل
1: مثل ما جاوبت قبل، كان مفروض هاي اليوم تقريبا هالأيام نخلص، بس لأنه ده كل مرة ده نغير فتشين سي ملائم وحلو، كان المفروض يخلص، وتقريبا احنا الجزر الوسطية خلصانة، بس احنا قبل يومين بلشنا بتعمير قاعدة تمثال مريم.
0: نعم. طيب سيد آري، هل ستقوم رئاسة بلدية عنكاوة بحملات مشابهة في مثلا تبليط بعض شوارع القضاء، تعمير بعض الأماكن الموجودة في القضاء؟
1: أكيد مدخل عنكاوة ما كان بس مشكلة الجزر الوسطية، كان همينة شوارع المدخل همينة بحاجة إلى قشط تبليط طبقة من القير، هاي أخذنا بها موافقات، وإن شاء الله بس نخلص من شو اسمه الجزر الوسطية راح نبلش إن شاء الله قشط وتبليط طبقة الأسفلت.
0: بالتزامن مع مبادرات حكومة أقليم كردستان في زيادة المساحات الخضراء في الأقليم، أنتم أيضا قمتم بإعادة تأهيل واحد من المشاتل الموجود في قضاء عنكاوة، ممكن تتكلم أكثر عن هذا الموضوع؟
1: نعم. إحنا قبل أشهر صراحة رئاسة بلدية عنكاوة عندها مشتل خاص بها، حالها حال هواية من البلديات، هذا المشتل استغلنا المساحات اللي بيه، طبعا مع رئيس قسم الحدائق كاك ريفان عبد اللحد، قمنا باستيراد بذور الأشجار، هاي الأشجار أكو بيها هواية أنواع نادرة وكميات كبيرة تغطي عنكاوة، وهمنا نقدر ننطي مثلا الشوارع التجارية حتى للبيوت نوزع عليها العالم مجانا. هاي الأشجار هواية أنواع من عدها ماكو بكل العراق، صح هي من زراعة البذرة راح تحتاج وقت أطول، احنا تقريبا بدينا بزراعتها بقسم بجزء كبير من عدها، ونجاحها كان تقريبا 100%، بعد كم شهر هاي الأشجار راح تصير جاهزة لنقلها على أرض الواقع.
0: هل سيكون هذا المشتل متاح أمام الزوار؟
1: أكيد أكيد، اللي يريد يروح، حتى اللي مثلا يريد يأخذ من عنده احنا راح نوزع مجانا لكل العالم، لأنه احنا صراحة استوردنا بذور، هاي البذور صح تحتاج وقت أطول حتى تنمو وتصير شجرة، بس هي يعني جبناها بسعر تقريبا سعر رمزي، فكلفتها كانت هواية أقل ما نستورد شجرة أو نستورد مثلا أقلام من عندها.
0: كم تبلغ مساحة هذا المشتل وأين يقع بالضبط؟
1: هو هذا المشتل تقريبا مساحته مو قليلة، بس الجزء اللي خلينا نقول متاح حتى نشتغل به جزء بسيط جدا، وإحنا مرحلة مرحلة ده مثلا نظفه وده نهيئه حتى يستوعب هاي الكمية من الأشجار، يعني صراحة كمية كلش هواية.
0: سيد آري، أنتقل إلى موضوع الخدمات في قضاء عنكاوة، الفرق الخدمية ما شاء الله، يعني دا نشوف من خلال صفحتكم أنتم من خلال المبادرات اللي تطلقها رئاسة بلدية عنكاوة مشكورة، أنه هذه الفرق ما تقصر في تنظيف الحدائق وفي جمع النفايات، ومثل ما أكو دور حكومي والتزام حكومي بالمقابل هناك التزام من قبل المواطنين بالحفاظ على هذه الأماكن. احنا مثل ما نشوف في هذا الجو الحار أنه الفرق ما تقصر في عملها، لكن بالمقابل مرات نشوف أنه أكو صور مؤلمة أنه عدم التزام بعض المواطنين حيال هذا الموضوع، فماذا توجه أنت بدورك إلى المواطن في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحدائق العامة في القضاء؟
1: احنا كرئاسة بلدية عنكاوة إذا كشركة تنظيفات أو جماعة الحدائق بصراحة ما مقصرين بشغلهم، دا يشتغلون على مدار الساعة، سواء كان تنظيف الشوارع أو خلينا نقول بالعمل داخل الحدائق. بس إحنا كبلدية عنكاوة بوحدنا ما نقدر يعني نحافظ على نظافتنا. إحنا صح دا نقوم بشغلنا، بس لازم همينا أهالي عنكاوة الكرام الأعزاء لازم همينا يكونوا متعاونين ويانا. يعني ما معقولة واحد مثلا دا يهد بيته يفلش البيت يعني يخلي أنقاض نص الحديقة، أو مثلا بدل مكان ما مثلا يشتري حاوية زبل مثلا يذبها بالشارع أو هاي. فأكيد إذا نتعاون كرئاسة بلدية عنكاوة أهالي عنكاوة أكيد عنكاوتنا راح يصير أجمل وأنظف وأرقى.
0: هل من كلمة أو رسالة تحب توجهها من خلال راديو عنكاوة؟
1: رسالتي لأهالي عنكاوة أشكرهم طبعا على تعاونهم، وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم، وأطلب من عندهم همينا شوية خلينا نقول نزيد هذا التعاون ونكون إيد بإيد لأجل عنكاوة أجمل. شكرا أستاذ فابيان.
0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، شكرا على هذا اللقاء.
1: كل الهلا بكم، وأنا أشكرك كاك فابيان دائما أنت على أتم الاستعداد. شكرا جزيلا.

مجلس وزراء كردستان يقر خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين والمشاريع. رقمنة البطاقة التموينية في إقليم كردستان تنهي طوابير الانتظار وتخفف العبء عن المواطنين. الزيدي يزور إيران غدا، وملف حصر السلاح يناقش في بغداد حصرا. تحذيرات من تكرار السيناريو 2014، مخاوف أمنية تسبق الانسحاب الأمريكي من العراق. طقس العراق، تصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية. غارات أمريكية متواصلة على إيران وتهديدات حوثية تشل ممرات النجاة السعودية. واشنطن تحرك أضخم قاذفاتها، وترامب يتعهد بإنهاء الطموح النووي الإيراني للأبد.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواثة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها

تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: السيد آري غريب، رئيس بلدية عنكاوة وكالة، أهلا وسهلا بك في راديو عنكاوة.
1: مرحبا بكم كادر راديو عنكاوة، ومرحبا كاد فابيان.
0: دخي تخون
1: والله ماشي الحال. هوية
0: أبدو وياك سيد آري، لما تبقى من مدخل قضاء عنكاوة مراحل الإنجاز النهائية، ماذا تبقى؟
1: كان المفروض هالأيام يخلص حسب جدول عملنا، بس حاليا صراحة صار بي في التغييرات، التعميرات والهاي وصلت قاعدة تمثال مريم. هو همينة كان لازم شو اسمه يعني نرممه ونسيف هالشي أحلى ويليق مدخل عنكاوة وتمثال مريم.
0: أكيد. طيب، هناك لوحة كونكريتية في بداية المدخل، ماذا سيوضع على هذه اللوحة؟
1: تأكيد هاي لوحة مدخل عنكاوة، بداية عنكاوة، أكيد هاي لوحة ترحيبية بالزوار الكرام. مرحبا بكم في عنكاوة، مدينة التأخي والسلام، واللي هي فعلا مدينة التأخي والسلام والتعايش.
0: طيب، هناك رمز آخر في منتصف الجزرة الوسطية، ماذا يرمز هذا النصب؟
1: هذا النصب نصب هو قاعدة للصليب، الصليب المشرقي، وسوينا الديكور مالته مثل ما شو اسمه واجهة كنيسة مار يوسف، لأنه هو على شارع واحد، فعلى هذا التصميم سوينا،
0: ويعطي رمزية وهوية للمنطقة أيضا.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: السقف الزمني لانتهاء المشروع بالكامل،
1: مثل ما جاوبت قبل، كان المفروض هاي اليوم تقريبا هالأيام نخلص، بس لأنه ده كل مرة ده نغير فتشين سي ملائم وحلو، كان المفروض يخلص، وتقريبا احنا الجزر الوسطية خلصانة، بس احنا قبل يومين بلشنا بتعمير قاعدة تمثال مريم.
0: نعم. طيب سيد آري، هل ستقوم رئاسة بلدية عنكاوة بحملات مشابهة في مثلا تبليط بعض شوارع القضاء، تعمير بعض الأماكن الموجودة في القضاء؟
1: أكيد. مدخل عنكاوة ما كان بس مشكلة جزر الوسطية، كان همينة شوارع المدخل همينة بحاجة إلى قشط تبليط طبقة من القير، هاي أخذنا بها موافقات، وإن شاء الله بس نخلص من شو اسمه الجزر الوسطية راح نبلش إن شاء الله بقشط وتبليط طبقة الأسفلت.
0: بالتزامن مع مبادرات حكومة أقليم كردستان في زيادة المساحات الخضراء في الأقليم، أنتم أيضا قمتم بإعادة تأهيل واحد من المشاتل الموجود في قضاء عنكاوة، ممكن تتكلم أكثر عن هذا الموضوع؟
1: نعم. إحنا قبل أشهر صراحة رئاسة بلدية عنكاوة عندها مشتل خاص بها، حالها حال هواية من البلديات. هذا المشتل استغلنا المساحات اللي بيه، طبعا مع رئيس قسم الحدائق كاك ريفان عبد اللحد، قمنا باستيراد بذور الأشجار. هاي الأشجار أكو بيها هواية أنواع نادرة وكميات كبيرة تغطي عنكاوة، وهمنا نقدر ننطي مثلا الشوارع التجارية حتى البيوت نوزع عليها العالم مجانا. هاي الأشجار هواية أنواع من عدها، ماكو بكل العراق، صح هي من زراعة البذرة راح تحتاج وقت أطول، احنا تقريبا بدينا بزراعتها بقسم بجزء كبير من عدها، ونجاحها كان تقريبا 100%. بعد كم شهر هاي راح تصير، هاي الأشجار راح تصير جاهزة لنقلها على أرض الواقع.
0: هل سيكون هذا المشتل متاح أمام الزوار؟
1: أكيد أكيد، اللي يريد يروح، حتى اللي مثلا يريد ياخذ من عنده، احنا راح نوزع مجانا لكل العالم، لأنه احنا صراحة استوردنا بذور، هاي البذور صح تحتاج وقت أطول حتى تنمو وتصير شجرة، بس هي يعني جبناها بسعر تقريبا سعر رمزي، فكلفتها كانت هواية أقل ما نستورد شجرة أو نستورد مثلا أقلام من عندها.
0: كم تبلغ مساحة هذا المشتل وأين يقع بالضبط؟
1: هو هذا المشتل تقريبا مساحته مو قليلة، بس الجزء اللي خلينا نقول متاح حتى نشتغل به جزء بسيط جدا، وإحنا مرحلة مرحلة ده مثلا نظفة وده نهيئة حتى يستوعب هاي الكمية من الأشجار، يعني صراحة كمية كلش هواية.
0: سيد آري، أنتقل إلى موضوع الخدمات في قضاء عنكاوة، الفرق الخدميه ما شاء الله، يعني بدنا نشوف من خلال صفحتكم انتم، من خلال المبادرات اللي تطلقها رئاسه بلديه عنكاوة مشكوره، انه هذه الفرق ما تقصر في تنظيف الحدائق وفي جمع النفايات، ومثل ما اكو دور حكومي والتزام حكومي بالمقابل هناك التزام من قبل المواطنين بالحفاظ على هذه الأماكن. احنا مثل ما نشوف في هذا الجو الحار انه الفرق ما تقصر في عملها، لكن بالمقابل مرات نشوف انه اكو صور مؤلمة انه عدم التزام بعض المواطنين حيال هذا الموضوع، فماذا توجه انت بدورك الى المواطن في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحدائق العامة في القضاء؟
1: احنا كرئاسة بلدية عنكاوة اذا كشركة تنظيفات او جماعة الحدائق بصراحة ما مقصرين بشغلهم، دا يشتغلون على مدار الساعة، سواء كان تنظيف الشوارع أو خلينا نقول بالعمل داخل الحدائق. بس إحنا كبلدية عنكاوة بوحدنا ما نقدر يعني نحافظ على نظافتها. إحنا صح دا نقوم بشغلنا، بس لازم همينا أهالي عنكاوة الكرام الأعزاء لازم همينا يكونوا متعاونين ويانا. يعني ما معقولة واحد مثلا دا يهد بيته يفلش البيت يعني يخلي أنقاض نص الحديقة، أو مثلا بدل مكان ما مثلا يشتري حاوية زبل مثلا يذبها بالشارع أو هاي. فأكيد إذا نتعاون كرئاسة بلدية عنكاوة أهالي عنكاوة أكيد عنكاوتنا راح يصير أجمل وأنظف وأرقى.
0: هل من كلمة أو رسالة تحب توجهها من خلال راديو عنكاوة؟
1: رسالتي لأهالي عنكاوة أشكرهم طبعا على تعاونهم، وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم، وأطلب من عندهم همينا شوية خلينا نقول نزيد هذا التعاون ونكون إيد بإيد لأجل عنكاوة أجمل. شكرا أستاذ فابيان.
0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، شكرا على هذا اللقاء.
1: كل الهلا بكم، وأنا أشكرك كاك فابيان، دائما أنت على أتم الاستعداد. شكرا جزيلا.

مجلس وزراء كردستان يقر خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين والمشاريع. رقمنة البطاقة التموينية في إقليم كردستان تنهي طوابير الانتظار وتخفف العبء عن المواطنين. الزيدي يزور إيران غدا، وملف حصر السلاح يناقش في بغداد حصرا. تحذيرات من تكرار السيناريو 2014، مخاوف أمنية تسبق الانسحاب الأمريكي من العراق. طقس العراق، تصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية. غارات أمريكية متواصلة على إيران وتهديدات حوثية تشل ممرات النجاة السعودية. واشنطن تحرك أضخم قاذفاتها، وترامب يتعهد بإنهاء الطموح النووي الإيراني للأبد.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعنكاوة. اسمعوا أغنية الجديدة أحبك حصرياً على راديو عنكاوة 97.7. أخوكم الفنان باسم العنكاوي.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعنكاوة، اسمعوا أغنية الجديدة أحبك حصرياً على راديو عنكاوة 97.7. أخوكم الفنان باسم العلم.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مجلس وزراء كردستان يقر خصومات وتسهيلات مالية للمواطنين والمشاريع. رقمنة البطاقة التموينية في إقليم كردستان تنهي طوابير الانتظار وتخفف العبء عن المواطنين. الزيدي يزور إيران غدا، وملف حصر السلاح يناقش في بغداد حصرا. تحذيرات من تكرار السيناريو 2014، مخاوف أمنية تسبق الانسحاب الأمريكي من العراق. طقس العراق، تصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية. غارات أمريكية متواصلة على إيران وتهديدات حوثية تشل ممرات النجاة السعودية. واشنطن تحرك أضخم قاذفاتها، وترامب يتعهد بإنهاء الطموح النووي الإيراني للأبد.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: وخد عنكاوة كبرسي كل بسي مقيناثة وها قالت خاي صهية شات مايد إيناثة كريس قالت عنكاوة الذبذب تشوت الشي وين شوه

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

آسمانی دلم موریچی راشم خوری گش بینی قطیانم.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.